رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟
1: أبدو.
0: مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة، لوكسور كلتها وحشك.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: ويا صباح الخير ويا صباح السعادة ويا صباح الأمل عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة ومتجددة من عدن. هذا الصباح الأمل الذي يشرق مع كل يوم جديد وصباح القلوب المفعمة بالتفاؤل والمحبة. نتمنى لكم بداية يوم مليئة بالنشاط والإنجاز وأوقات جميلة برفقتنا أكيد مع فقراتنا. صباح الخير خديجة، صباح الخير ناصر فائز.
1: صباح الخير هبة، صباح المحبة، صباح السعادة. أسعد الله صباحكم متابعينا بكل ما تحبوا وبكل ما تتمنوا. صباح الخير لكل عامل نهض باكرا ساعيا خلف رزقه، وصباح الخير لكل من نهض يستمع إلينا، وصباح الخير لكل من يستمع إلينا في الباص وفي المقهى وفي العمل وفي أي مكان كان. صباح الخير نصحبكم أنا وزميلتي هبة وكافة طاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولا ننسى أن نصبح على زميلنا المخرج ناصر فائز. وكي لا أطيل عليكم بالتصبيح نتوجه مباشرة إلى الرسالة الصباحية لهذا اليوم الذي تتحدث عن غرس الأشجار ودورها في تنقية الهواء وبرودة الجو. طبعا نتيجة للانحباس أو الاحتباس الحراري الذي تسبب به البشر في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي معظم الدول الصناعية، أدى ذلك إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض والذي أثر بدوره على جودة الحياة هنا. وطبعا حول صيفنا إلى جحيم لا يطاق. وطبعا هنا يأتي دور النبات ودور الأشجار في تلطيف الهواء وزيادة درجة برودته، بالإضافة إلى أنه يساهم في تنقية الهواء من الانبعاثات السامة والضارة الصادرة عن المصانع وعن الانبعاثات والعوادم الصادرة أيضا من المركبات ومن السيارات التي تضر بصحة الإنسان وتسبب له أمراض تحسسية وأمراض صدرية، بالإضافة إلى أنه يسبب في كثير من الأحيان أمراض خطيرة، عافانا الله وإياكم. أيضا الأشجار تلعب دور هام وحيوي في منع التصحر ومنع زحف الصحاري نحو المدن، وأيضا تعمل على الحفاظ على الطرقات الإسفلتية من التشقق، وهذا ما لجأت إليه مؤخرا بعض الدول التي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة وفي زحف التصحر نحو المدن كالكويت الذي لجأت مؤخرا إلى غرس الأشجار وبالذات أشجار النخيل في الصحاري كي تلطف هواها الحار وبالتالي تمنع التصحر وتمنع زحف الصحراء نحو المدن وبالتالي تساهم أيضا في تنقية الهواء. ولو أجرينا معكم متابعينا مقارنة بسيطة هبة بين المنازل التي يكون أو تكون متواجدة أمامها شجرة، هذا البيت دائما يتميز بهواء لطيف وبارد لا يحتاج إلى تكييف ولا يحتاج إلى كهرباء. سبحان الله كأن هناك مكيف يحيط بهذا المنزل أو بهذا المبنى، وأيضا هذه الشجرة تعمل على تنقية الهواء وتنقية الأجواء في هذا المنزل، وليس فقط في المنزل وإنما في الحي بأكمله. لذلك نرجو حقيقة من وزارة البيئة ومن الجهات المختصة بالبيئة أن تعمل على إصدار حملة قريبا تدعو إلى غرس الأشجار وغرس الأحياء وغرس النباتات في عموم أحياء وشوارع عدن، بدلا من الحملات التي تقوم بها هذه الأيام لإعدام حيوان الغراب للأسف الشديد. فلا ننسى متابعينا أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: طبعا عزيزتي خديجة قالت كل الرسالة الصباحية لحالها، ما عطتنيش فرصة أقول معها كمان، لكن ما نقدرش إلا خلاص كمل الوقت. الآن نترككم مع هدية الصباح مع ناصر.

0: وعدنا لكم بعد صوت الجميل لفيروز وغنيتها الجميلة. أما الآن مع نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للإرصاد المدني للطيران المدني والإرصاد محافظة عدن ليومنا هذا الاثنين طبعا الموافق 15 من يونيو 2026، ونبدأها مع خديجة من المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس صح إلى غائم جزئيا حار إلى حار جدا ورطب نهارا إلى معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية والرياح معتدلة على طول السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على أرخبيل سقطرى. وننتقل إلى المرتفعات الجبلية.
0: نعم، في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صح إلى حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: أما الآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليومنا هذا، ونبدأها بعاصمتنا الحبيبة عدن حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30 صح غائم جزئيا حار إلى حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة معتدلة.
1: ومن عدن إلى المكلا العظمى فيها 35 والصغرى 29 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: وأيضا ننتقل إلى الحديدة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 29 صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا ورياح خفيفة.
1: أما سقطرى العظمى فيها 35 والعظمى فيها 35 والصغرى 28 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا حار نهارا إلى معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وفي المخا درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 30 صح وغائم جزئيا حار نهارا يعتدل الحرارة ليلا والرياح خفيفة معتدلة.
1: ومن المخا إلى الغيضة العظمى فيها 34 والصغرى 27 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ونلاحظ خديجة أن زنجبار ولحج حرارتهما متقاربة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى من 38 إلى 39 والصغرى من 28 إلى 29 وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا حار إلى حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون حيث بلغت العظمى فيها 44 والصغرى 22 وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنا مأرب درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25 صحو شديد الحرارة معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: وعتق العظمى فيها 40 والصغرى 26 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: وكذلك بيحان حالة طقسها كعتق ولكن تختلف في درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.
1: أما المناطق الجبلية نبدأها بصنعاء العظمى فيها 32 والصغرى 15 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: وفي تعز درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20 غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا يعتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: أما ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 12 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة.
0: ولكن في الضالع درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
1: أما إب العظمى فيها 30 والصغرى 15، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ومعنى آخر المحافظات وهي البيضاء، فدرجة حرارة العظمى 32 والصغرى 15، صح غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا ورياح خفيفة.
1: وننتقل إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: وكذلك نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كانت هذه النشرة من إعداد المهندس محمد الدقم. وننتقل معكم الآن إلى نشرة أسعار الخضروات والفواكه المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة، ونبدأها بمحصول البطاطس.
1: والبطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000 ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 455 إلى 591 ريال.
0: ولكن الطماطم 20 كيلوغرام في السلة بيكون من 18,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1200.
1: ومن الطماطم إلى البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 10,000 إلى 12,000 ريال، وسعر الكيلو من 417 إلى 500 ريال.
0: والجزر 5 كيلوغرام بيكون من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1500 ريال.
0: لكن الباذنجان 25 كيلوغرام بيكون من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو الواحد من 600 إلى 700.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام بيكون من 12,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد من 750 إلى 800.
1: البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 625 ريال.
0: والبسباس 25 كيلوغرام بيكون من 6,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو الواحد من 2,500 إلى 400.
1: كوبيشة كبيرة من 2,000 إلى 2,500 ريال، سعر الحبة مباشرة. أما الكوبيشة صغيرة 1,000 ريال للحبة الواحدة.
0: ننتقل معكم إلى أسعار الفواكه، وأكيد نبدأها بالموز. سعر له 30 كيلوغرام بيكون من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 700.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 389 إلى 444 ريال.
0: والحبحب الشمام طبعا سعرهما واحد، من 600 إلى 700 الاثنين.
1: مانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,500 ريال.
0: ولكن مانجو قلب التور 20 كيلوغرام بيكون من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,250 إلى 1,750.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1,000 ريال.
0: مانجو باراكاني 20 كيلوغرام بيكون من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,250 إلى 1,500.
1: أما مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,500 ريال.
0: نعم. ومعنا التفاح 20 كيلوغرام بيكون من 35,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,750 إلى 2,250.
1: أما الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو من 625 إلى 813 ريال.
0: والبلح المناصف 20 كيلوغرام بيكون من 30,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,500 إلى 1,700 150.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3,000 و 3,500 ريال.
0: أما آخر الفواكه اللي الفراولة 10 كيلوغرام بيكون من 30,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500. أعتقد في يعني رخصت سعر الفراولة. وطبعا هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة وري محافظة عدن، كانت من إعداد المهندس أكرم سعيد.
1: ونذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: سهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: عدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى جدول رحلات طيران اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، والبداية معك هبة.
2: الرحلة الأولى هي رحلة 512 عدن جدة، تقلع من مطار عدن في الساعة الثالثة أو أقلعت من مطار عدن في الساعة الثالثة فجرا ووصلت إلى مطار جدة في الساعة الخامسة فجرا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: رحلة 600 عدن القاهرة تقلع أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 فجرا ووصلت إلى مطار القاهرة في الساعة 9، ستصل إن شاء الله في الساعة 9:30 صباحا.
1: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: والرحلة 614 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن أو أقلعت من مطار عدن في الساعة 6:45 صباحا ووصلت أو ستصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 10:30 صباحا.
1: الرحلة 615 تقلع من القاهرة في الساعة 11:30 قبل الظهر وتصل عدن في تمام الساعة 3 عصرا.
2: أما الرحلة 648 عدن عمان تقلع من مطار عمان في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى مطار عمان في الساعة 8 مساء.
1: الرحلة 649 تقلع من عمان في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
2: والرحلة ما قبل الأخيرة 612 عدن القاهرة تقلع من مطار عدن في الساعة 5:45 مساء وتصل بإذن الله إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30.
1: أخيرا الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل.
2: نتمنى لكم وصولا آمنا
1: ورافقتكم السلامة.

0: متابعينا الأعزاء، وصلنا معكم الآن إلى جولتنا الإخبارية من صحيفتنا عدن الغد، ونبدأها بأولى العناوين.
1: خلال لقائه بالمحرم، فؤاد راشد يدعو إلى تمكين المحافظات من إدارة شؤونها ويؤكد لحل الأزمات دون صلاحيات كاملة.
0: وأيضا الصبيحي يشهد استقبال دفعة جديدة من القادة العسكريين ويؤكد استعادة الدولة هدف وطني ثابت.
1: وبعد انتهاء المهلة، تساؤلات تتصاعد حول مصير لجنة التحقيق في قضية 2.5 مليون دولار بمطار عدن.
0: أمن الدولة في تعز يسلم متهما باغتيال العميد يحيى وحيش إلى السلطات الأمنية في الحديدة.
1: ووزارة الصحة تناقش مشروع الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي مع البنك الدولي.
0: شركة النفط تعلن استقرار الوضع التمويني لوقود الطيران في كافة المطارات.
1: بأوامر مباشرة من محافظ عدن، إزالة تعديات ومبان عشوائية في مديرية البريقة.
0: ومعنا الصوفي يفتح ملف حوادث عدن، تساؤلات عن غياب لجان التحقيق وتباين المعايير الرسمية.
1: وصحفي يهاجم آليات وزارة الدفاع، اللجان التقليدية تعمق أزمة رواتب العسكريين.
0: أبو بكر القربي، تفعيل المؤتمر لن يتحقق بفرض قيادة تتجاهل نظامه الداخلي.
1: وننتقل إلى الصفحة الثانية، صفحة أخبار. الصوفي يفتح ملف حوادث عدن، تساؤلات عن غياب لجان التحقيق وتباين المعايير.
0: مقابس يهاجم آليات وزارة الدفاع، اللجان التقليدية تعمق أزمة رواتب العسكريين.
1: الشنفرة وراشد، مؤتمر الرياض فرصة تاريخية لتوحيد الصف الجنوبي وتعزيز حضور القضية أقليميا.
0: فضل الجعدي يطالب بإعلان عدن مدينة منكوبة وسط تفاقم الأزمة الخدمية والمعيشية.
1: وغلاب، عودة المؤتمر الشعبي العام ضرورة سياسية لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين.
0: ننتقل إلى الصفحة الثالثة من أخبارنا، وهنالك خبر يقول الإفراج عن الناشط سمير الإبي بعد توقيفه على خلفية دعوات احتجاجية.
1: ومسؤول أممي، فجوة التمويل والتهديدات الأمنية تعرقل العمل الإنساني في اليمن.
0: خلال لقائه بالمحرم، فؤاد راشد يدعو لتمكين المحافظات من إدارة شؤونها ويؤكد لا حل للأزمات دون صلاحيات كاملة.
1: محلل سياسي قطري يقول اليمن بلد عريق لم نهتم به بقدر ما سعينا إلى تدميره.
0: ومعنا في الصفحة الرابعة هنالك تقرير بعنوان عدن تفتتح بوابة اللامركزية، الحكومة تدشن أكبر مؤتمر لإعادة رسم سلطة الدولة بين المركز والمحلية. طبعا هو عنوان أو موضوع حلقتنا لهذا اليوم وناقشه معكم لاحقا.
1: ومن الصفحة الرابعة إلى الصفحة الخامسة أخبار، الحكومة تطلق مؤتمرا وطنيا في عدن لإعادة هيكلة العلاقة بين المركز والمحافظات وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية.
0: ومعنا أيضا وزيرة التخطيط تقود تحركا جديدا مع الأمم المتحدة لدعم التنمية وتعزيز الشراكة الإنسانية في اليمن.
1: شركة النفط تعلن استقرار الوضع التمويني لوقود الطيران في كافة المطارات.
0: ومعنا أيضا في الصفحة السادسة هنالك أخبار بعنوان عدن تحتضن ورشة استراتيجية للنهوض بالبن اليمني وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
1: وصرخة عطش من أبين، قرى جمعان تواجه أزمة مياه خانقة وسط غياب الحلول.
0: جامعة عدن تمنح الباحث عيدروس عبد الله طبعا درجة الدكتوراه في القانون.
1: وكارثة بيئية في خور مكسر، مضخة الصرف الصحي تهدد العمال والسكان وسط أوضاع مأساوية.
0: ويوجد طبعا تقرير في الصفحة السابعة، تعليم منهار وانقطاع للرواتب المعلمون، طبعا تجدوا هذا التقرير في الصفحة السابعة يقرأوا.
1: وأيضا في الصفحة الثامنة يوجد بها تقرير عن توقف شريان الممرات الوعرة يفاقم بطالة الأرياف.
0: وفي الصفحة التاسعة هنالك تقرير بصراحة مؤسف، أسابيع فرقت بينهما قصة عائلة أبو هاشم التي قتلها الجوع والمرض.
1: وننتقل إلى الصفحة العاشرة، صفحة كتابات، هناك مقالة للدكتورة فائزة عبد الرقيب سلام تقول فيها الكهرباء في عدن حين تصبح المعالجة الشاملة ضرورة لا خيارا.
0: وأيضا كتب بشير الهدياني الخلافات الخليجية طريق للضعف أم فرصة للمراجعة.
1: وهناك مقالة لعبد الناصر المودع يقول فيها: الكيانات اليمنية إقطاعيات عسكرية لا كنتونات.
0: وفي الصفحة 11 في يوم الصحافة اليمنية: لماذا تراجعت الصحافة المستقلة وكيف يمكن دعمها؟ كتبها موسى.
1: وهناك مقالة للدكتور مطيع الأصحاب يقول فيها: بين صنعاء وعدن، ماذا جرى وماذا يجري؟
0: ننتقل معكم إلى الرياضة المحلية. في الصفحة 12 الخبر الأبرز: منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يخسر بصعوبة أمام بنغلاديش ويودع بطولة التحدي الدولية.
1: وهناك أيضا مقالة لعلي باسعيد يقول فيها: وقفة النقل التلفزيوني نجاح بإمكانيات بسيطة.
0: وأيضا الأنيسي يعلن إطلاق تصفية الدرجة الثالثة للأندية تعز اليوم الاثنين.
1: الأنصار يتغلب على الوحدة بخماسية مثيرة في بطولة الفقيدين الحمصي وباشافعي بحبان.
0: ننتقل إلى الرياضة العالمية. في صفحة 13 أبيرا عازمون على النجمة الثانية.
1: حكيمي يلحق بأسطورتي الكاميرون وغانا.
0: ننتقل معكم إلى الصفحة 14 تقرير بعنوان: بين حرب الاستنزاف والمساءلة الدولية، الصحافة الغربية تقرأ أزمة العالم من أوكرانيا إلى إيران إلى غزة. طبعا هي متابعة تقرأوها.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة. هناك مقالة عن البطيخ: هل يساعد البطيخ على حماية القلب؟
0: وبرضه في ميزة في الأندرويد تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف، غوريلا غارقة في التفكير، توقيف مشاهير. نشوف حاجة تهمنا مراقبة صور الهاتف ولا تشوف البطيخ ولا؟
1: أنا أشوف الخبر الخبر الصحي.
0: تمام إن شاء الله الاثنين.
1: تشير أبحاث حديثة إلى أن البطيخ قد يساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائه على مركبات وعناصر غذائية تساعد في تعزيز تدفق الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية. ويعد البطيخ من المصادر الطبيعية لحمض الإسترولين الذي يتحول داخل الجسم إلى الأرجينينين، وهو مركب يساهم في إنتاج أكسيد النيتريك المعروف بدوره في إرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.
0: وأظهرت بعض الدراسات أن تناول عصير البطيخ بانتظام قد يساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية، فيما ربطت أبحاث أخرى بين الاستهلاك المنتظم للبطيخ وتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بتصلب الشرايين. ويحتوي البطيخ أيضا على مضادات أكسدة مثل الليكوبين إلى جانب فيتامين سي وبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم صحة القلب وتساعد في مكافحة الالتهابات.
1: وننتقل أيضا في قراءة سريعة لميزة جديدة في أندرويد تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف. أثار مكون نظام جديد في أجهزة أندرويد يعرف باسم نظام سوفتي كور جدلا واسعا بين المستخدمين وخبراء الخصوصية. يعد اكتشاف تثبيت تلقائيا على بعض الهواتف دون إشعار واضح. وتعمل الخدمة التابعة لشركة جوجل على تحليل الصور والرسائل بحثا عن محتوى حساس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحذير المستخدمين قبل عرض أو مشاركة المواد التي قد تعد غير مناسبة.
0: وتؤكد جوجل أن عملية التحليل تتم حاليا على الجهاز دون إرسال الصور أو البيانات إلى خوادم خارجية، مشيرة إلى أن الميزة صممت لتعزيز الحماية وخاصة للقصر. ورغم ذلك أثارت طريقة تثبيت الخدمة وانتشارها دون موافقة مباشرة من المستخدمين مخاوف تتعلق بالخصوصية والشفافية، فيما يرى الخبراء أن غياب الإشعارات الواضحة يطرح تساؤلات بشأن سيطرة المستخدم على إعدادات جهازه. وبحسب التقارير التقنية يمكن للمستخدمين البحث عن الخدمة من ضمن تطبيقات النظام وإلغاء تثبيتها وتعطيلها، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا إلى إمكانية عودتها مع التحديث النظام المستقبلية، يعني مفروضة فرض حتى لو لغيت تقلك ترجع.
1: وهناك بعض البرامج تكون مفيدة من ناحية وخطيرة وسلبية من ناحية أخرى، فيجب الحذر منها.
0: أغلب جوالي ما في بوش كتير تطبيقات. أنت كيف؟
1: وأنا مثلك كمان،
0: ما حبش كتير.
1: إذن كان هذا الخبر الأخير في صفحتنا على صحيفة عدن الغد، ولمن يريد التعرف أكثر على مزيد من التفاصيل زوروا الموقع الرسمي لصحيفة ومؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن نذهب إلى فاصل قصير صباحي مع ناصر، ومن ثم نعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام. طبعا في عنوان حلقتنا الرئيسي ومع خديجة.
1: عنواننا الرئيسي لهذا اليوم: اللامركزية الإدارية، الحكم المحلي. عقدت الحكومة في عدن مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، مؤكدة توجهها نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بصورة أفضل، بهدف تحسين الخدمات ومعالجة تداخل الصلاحيات بين المركز والمحافظات. وتتمثل جوهر القضية في تمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرار وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات، مع الحفاظ على وحدة الدولة وتعزيز الرقابة المؤسسية. الهدف هو أن تتخذ المحافظات قراراتها بنفسها وتدير مواردها بما يخدم أهلها، مع الحفاظ على وحدة الدولة.
0: ولأجل ذلك نستضيف معنا ضيفنا الكريم الأستاذ عوض مشبح، وكيل وزارة الإدارة المحلية. أهلا ومرحبا بك في حلقتنا أستاذي.
2: اهلا وسهلا بكم، خير.
0: يا هلا. بداية الحوار استاذنا الكريم، نود ان ناخذ منكم طبعا سريعا اللامركزية بين الطموح والتطبيق في ظل مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، ما اهميتها في المرحلة الحالية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والسلطات المركزية مؤتمر مهم جدا في الإدارة المحلية، عندما وجدت أن هناك إشكالية وتداخل في الصلاحيات بين السلطات المحلية والسلطة المركزية. هذا التداخل على مستوى تنفيذ الخدمات وعلى مستوى يعني تحسين التنمية والمشاريع في المحافظات، قامت الوزارة بمخاطبة السلطات المحلية وأيضا الوزارات حول المشاكل والتحديات التي تواجه سواء السلطة المحلية وتداخلات من قبل السلطة المركزية، أو السلطة المركزية وتداخلات من قبل السلطات المحلية. عملنا مصفوفة ناقشنا فيها كل هذه الأمور، وعقدنا ورشتين، ورشة في عدن وورشة في المقلة. هذه الورشة خرجت بالعديد من التفاهمات والتوافق حول الإشكاليات التي ظهرت، تمام. وكان أساس ذلك تطبيق القوانين واللوائح النافذة، ومنها قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000. طبعا المركزية اللامركزية الإدارية والمالية هي نقل جزء من صلاحيات الحكومة إلى السلطات المحلية، والمركزية المالية هي أيضا نقل جزء من الموارد المالية من الإيرادات والموازنات وفي التحصيل وفي الإنفاق، بدلا من تركيزها في المركز. اليوم المؤتمر في يومه الثاني يناقش المحاور الثلاثة، اللي هي المحور المالي الاقتصادي، المحور التشريعي والقانوني، محور التنموي الخدمي. كل هذه النقاشات بإذن الله تعالى ستسهم في الخروج بتوافقات وبحلول الكثير من المشكلات. من ضمنها بتكون هناك توصيات ومشاريع قرارات بإذن الله ترفع إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
1: أستاذ عوض، برأيك هل تمتلك المحافظات اليوم صلاحيات كافية لإدارة شؤونها وتحسين الخدمات فيها؟
2: طبعا يعني بشفافية نقول أن المحافظات اليوم لا تمتلك الصلاحيات الموجودة في قانون السلطة المحلية، تمام؟ الصلاحيات التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم 4 العام 2000، تمام؟ عمليا غير موجودة أو مكتملة هذه الصلاحيات. والأسباب بسبب التداخل المركزي في القرارات، تمام، اعتماد المحافظات على التحويلات المركزية، ضعف استغلالية التخطيط والتنفيذ، ونقص الكادر الإداري المؤهل. السلطات المحلية نحن نقول، وأنا ابن السلطة المحلية يعني على فكرة منذ العام 2001، السلطات المحلية هي خط المواجهة المباشر أمام المواطن واحتياجاته. اليوم المواطن عندما يريد خدمة، عنده إشكالية، عنده معضلة في الكهرباء، في الماء، في الصرف الصحي، في كثير من الجوانب التي يعني المشاكل التي تواجهها على مستوى المديريات والمحافظات، يتجه إلى السلطة المحلية. فيجب أن نعزز السلطات المحلية بالصلاحيات الإدارية والمالية حتى تستطيع السلطات المحلية مواجهة التحديات، ولا يظل التنازع في الاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وهنا تحصل إشكالية ويؤثر على تنفيذ وحل المشكلات وتحسين الخدمات ومشاريع التنمية على مستوى المحافظات والمديريات.
0: نعم أستاذنا، طبعا ما أبرز المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق اللامركزية على أرض الواقع؟
2: طبعا هناك إشكاليات على أرض الواقع. تمام.
0: نعم.
2: أولا إعطاء الصلاحيات وتطبيق القانون. تمام. تطبيق القانون محدد فيه الصلاحيات بوضوح إذا طبقنا القانون. طبعا طموحاتنا في هذا الوقت أكبر، ولكن نحن في هذا الظرف الذي نعيش فيه والمشكلة على مستوى اليمن بشكل عام والانقلاب الحوثي والوضع الاقتصادي الموجود. تمام. اليوم يعني البلد إذا يعني إن شاء الله تخرج إلى بر الأمان، سنحتاج إلى تعديلات على القوانين وعلى قانون السلطة المحلية، لكن اليوم أمامنا قانون السلطة المحلية فيه الكثير من الصلاحيات. تمام. إذا طبق القانون يعني في كل مواجهة وحلة الإشكاليات فيما يخص التنازع والتداخل في الصلاحيات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، أيضا توفير الكادر المؤهل والتدريب وبناء القدرات، توفير الموارد المالية الكافية، سيكون هناك تطبيق صحيح لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.
1: أستاذ عوض، برأيك ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق اللامركزية على أرض الواقع؟
2: والله قد
0: قد جاوبته
2: أنا. نعم. هذا السؤال.
0: تمام. هي يعني ما الآليات التي تضمن تمكين المحافظات من إدارة مواردها بكفاءة وشفافية؟
2: طبعا الموارد، أولا الرقابة، واثنين تعزيز تحصيل الموارد بالطرق القانونية. تمام. أيضا الأتمتة للموارد والإشراف والرقابة على مسألة التحصيل، وأيضا الإنفاق. تمام. بحيث أن هذه الموارد المحلية على مستوى المديريات والمحافظات المحلية والمشتركة أن تستخدم هذه الموارد لصالح التنمية ولصالح تلبية احتياجات المواطنين.
0: نعم.
2: ايضا على يعني الحكومة ان توفر الدعم المركزي. هناك دعم مركزي كان سنويا يصرف من قبل الحكومة، ولكن نتيجة الاوضاع التي نعيشها في البلد توقف الدعم المركزي. فعندما تكون هناك سلطة محلية على مستوى المدينة المحافظة لديها موارد محلية ولديها موارد مشتركة ولديها موارد عامة مشتركة ودعم مركزي، هنا تستطيع أن تواجه كل التحديات الموجودة والاحتياجات من الخدمات وتنفيذ المشاريع.
0: نعم.
1: أستاذ عوض، وضح لنا ما النتائج العملية التي يفترض أن يلمسها المواطن بعد هذا المؤتمر، ومتى يمكن أن تبدأ بالظهور؟
2: والله نحن متفائلين بالرغم أن هناك بعض التحديات والصعوبات وشوية يعني التعنت في المركزية. تمام. ولكن النتائج التي حصلنا عليها من خلال الورش السابقة في حضرموت وفي عدن للمحافظات المحررة طبعا جميعها، وأيضا المؤتمر من خلال يومها الثاني، النتائج هي ستخرج بتوافق حول مخرجات هذه الورش والتأكيد عليها في هذا المؤتمر حيتم مناقشة كل الإشكاليات بشكل تفصيلي.
0: نعم.
2: المشكلة والسند القانوني تمام، والتوصيف لها والسند القانوني الذي يعالجها تمام. فهذا يعني المخرجات بإذن الله غدا يوم الثلاثاء بإذن الله سوف يكتمل المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية، وهذه النتائج التي في هذه اللحظة يتم مناقشتها على مستوى المحاور الثلاثة التشريعي والقانوني والخدمي والتنموي والمالي والاقتصادي تمام، بإذن الله تخرج من النور ويتم رفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي تمام، وبعضها يجب أن يصدر بها من مجلس الوزراء قرارات. فإن شاء الله وهناك لجنة ستكون للمتابعة.
0: حلو.
2: ف يعني بالتأكيد بالتأكيد سيكون لها أثر ملموس على مستوى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ونتفائل أن سيكون الأثر يعني قريبا وليس بالبعيد إذا تم تنفيذ توصيات المؤتمر ومخرجاته ومشاريع القرارات المنبثقة من هذا المؤتمر.
0: إن شاء الله نتمنى أن يعني تتمنى على أرض الواقع. أستاذ عوض
2: إن شاء
0: طبعاً
2: الله.
0: آخر سؤال لنا لضيق وقتك ولمشغولياتك، ما هي رسالتك؟ نعم، ما هي رسالتك وكيف يمكن تحقيق التوازن بين توسيع الصلاحيات مع المحافظات والحفاظ على وحدة الدولة والرقابة المؤسسية؟
2: طبعا السياسة العامة هي من صلاحية الحكومة، السياسة العامة. وبالنسبة للإشكاليات على مستوى المحافظات والمديريات هي من صلاحية المحليات. فأنا يعني نحن جميعا مع تعزيز هذه الصلاحيات حتى تقوم المحليات بدورها في حل الإشكاليات والخدمات. اليوم المواطن ماذا يريد؟ المواطن اليوم يريد خدمة، يريد خدمة، يريد أبسط حقوقه تمام؟
0: نعم.
2: من مياه ومن كهرباء ومن صرف صحي ومن نظافة ومن كثير من الأمور، هذه المهام كلها تختص بها السلطات المحلية. لكن الموارد التي أعطيت للسلطات المحلية
1: محدودة،
2: موارد ضئيلة محدودة لا تستطيع أن تواجه حل هذه الإشكاليات.
0: نعم.
2: وهناك موارد بقيت مع المركز، فهنا نحن اليوم نقول أن المركز يجب أن يعطي جزء من الموارد التي معه للسلطات المحلية ولكن برقابة وإشراف. ونحن أيضا هنا نقول يعني ليس الباب مفتوح، أيضا هناك رقابة على السلطات المحلية يجب أن تكون رقابة شعبية، مجالس محلية، تفعيل المجالس المحلية، الرقابة الشعبية، أيضا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة الإدارة المحلية. لكن يجب أن تراقب هذه العملية كلها ولا تكون يعني كذا. أيضا المركز من مهامه المهام الوطنية اللي هي الدفاع والخارجية تمام، تبقى هذه في إطار الأمور السيادية والتي تعزز من وحدة الدولة.
0: نعم. وفي ختام لقاءنا نشكرك جزيل الشكر أستاذنا عوض نعم على وقتك الكريم ومداخلتك القيمة.
1: شكرا لك أستاذ.
2: شكرا لكم، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
2: السلام عليكم.

لا ذنب ذنبك ولا ذنبي انا، ذنب الذي منذ قلب ربنا، لا ذنب ذنبك ولا ذنبي.

0: المطر.
1: ونحن نعود إليكم متابعينا من جديد بعد أن استمعنا إلى موضوعنا الرئيسي الصباحي لهذا اليوم، والذي كان عن اللامركزية الإدارية والحكم المحلي، واستمعنا من الأستاذ عوض مشبح عن شرح مفصل عن المركزية بين الطموح والتطبيق، وكيف أن تكون المركزية واللامركزية متداخلة في كثير من الجوانب، ويجب أن تعطى صلاحيات وموارد كافية للامركزية حتى تستطيع من إدارة شؤونها وشؤون المحافظات بأكمل وجه. وننتقل بكم متابعينا إلى سؤالكم التفاعلي وإلى الفقرة التفاعلية معكم لهذا اليوم، والتي هي: شاركنا رأيك، هل تعتقد أن المحافظات اليوم تمتلك ما يكفي من صلاحيات وموارد لتحسين الخدمات، أم أن هناك عوائق حقيقية تمنع تطبيق اللامركزية على أرض الواقع؟
2: طبعا نستقبل اتصالاتكم، وأول اتصال نقول ألو.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
3: كيفكم؟
2: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
2: بين ما مرضانة أو تعبانة صح؟
3: كذا أيوة، يعني كذا
2: مع الحمى وال
3: والحمى والمرض وال
2: صحيح.
3: يعني نحنا يعني مؤيدين لهذا القرار.
2: نعم.
3: ولكن نشتي نحنا ناس يعني صادقين في كل المديريات، يعني ناس يعني بيعملوا بصدق شفافية، ويكون في يعني مراقبة عليهم.
2: نعم.
3: يعني قدر دحين مركزية وذا، وهذا ما صلحت المديريات ولا صلحت، نشتي ناس يعني يهتموا بهذا المواطن.
2: نعم.
3: يعني في الخدمات بكل حاجة، أما بيطلعوا نفس هذونا ونفس يعني الإنسان اللي قدر في بالفساد يبتي ما عاد بينصلح أبدا، إلا بيجيبوا ناس يعني لهم
2: ضمير كده،
3: يعني كانوا في ناس ومدريات خلوه ما بيخلوه أبدا، يمشي صالح يعني ما يخلوه أبدا. أما صح مديرية تتحمل ومحافظة تتحمل كل ده، هذا مليح يعني إلا مركزية، ولكن في رقابة من الحكومة في كل الحاجة، في المالية في الأقساط في كل، يعني حتى تمشي الأمور والمواطن يطمن إنه بتمشي الخدمات، بس يعني بيكون يعني ناس يعني قدوة، بس يقبلنا والله يا بنتي ناس يعني
2: أكفاء
3: يعني. لا لا نفس الموال نفس البي يكون بعدين يعني من حفرة لدحديرة على
2: يا أبو زيد من غزيت.
3: أيوة. المهم

0: 21 والأرضي 02-38-7913. تابعونا على ترددات الإذاعة 899-959
1: ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: ألو.
1: ألو.
2: يا صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
2: يا ميس أهلين وسهلين.
0: يا مرحبتين.
2: وكمان.
0: كنت حابة اللي مخليك تتكلم من حالك بس خلاص.
2: مستعجلة هبة.
0: أتارت اللول.
2: تحية لإلك خديجة. تحية لإلك هبة.
1: وتحياتنا إلك كمان.
2: تحية لإلك مخرجنا الكابتن ناصر فايز.
0: نعم.
2: واللي بالاستديو.
1: بيسلموا عليك. بيسلموا عليك.
2: تحية للمشتركين ويبعث لكم الصحة والمصالح.
0: ويبعث لك.
1: ويبعث لك إن شاء الله.
2: آمين وإياكم. آمين. بدنا نحكي.
0: نحكي
2: لساته ما حكينا
0: لساته.
1: لا لساته.
2: هلا بحكي.
1: تفضل.
2: شوفوا اول حاجه القانون كم له القانون ما يتنفذ. القانون اجى قبل 25 سنه. من الذي اعاق القانون؟ من الذي اعاق عدم تنفيذ هذا القانون
0: برايك؟ من الحبه الضحكه؟
2: السلطه المركزيه. قالت للمجلس المحلي صلاحياتك هكذا وقانونك هكذا، وهي تقرط الميزانية. وهي تقرط الميزانية أو أن الميزانية تروح في أماكن غير صحيحة. يعني نحن ناقصين، نشتي كهرباء، نشتي ماء، نشتي أسعار، نشتي تروح والصحة تروح في سفلة الطرق، تروح في إضاءة، تروح في
0: عارف كيف تحسين مدينة
2: وما تعمر 6 شهور سنة. الكثير الدولة تتدخل، تصدر هي قوانين لكنها تتدخل في المجلس المحلي. هذا واحد. اثنين، المحافظات تختلف في ايراداتها.
0: نعم.
2: طيب كيف بيوازنوا المسألة؟ بيشلوا من ذي المحافظة لهذه المحافظة؟
0: كيف تشوف؟
2: ها؟
0: كيف تشوف يعني؟
2: والله انا اشوف قشش. لانه
0: في محافظتنا مواردها قليلة.
2: كل محافظة يعني تحتاج تحتاج بنيات أساسية، تحتاج صعب
0: مشاريع
2: كبيرة جدا. المسألة كبيرة جدا. في ميزانية نحن نطلب من الدولة أول حاجة مش تحل قضاياها على ظهر المجلس المحلي. المجلس المحلي خاف بالشعب، ولكن الدولة لا تحل مشاكلها وتسيب الشعب. يعني ميزانيات وخصوصيات مش عارف ايش.
0: هم لما عملوا هذا المؤتمر عشان الاثنين يشاركوا بالموضوع.
2: نتمنى ان شاء الله خير
0: ان شاء الله.
2: لكن الدولة المفروض تخفف ميزانيتها. تخفف ميزانيتها، يعلنوا حالة تقشف. انا اتكلموا بالدولار.
0: قد احنا متقشفين، احنا المواطنين عندنا حالة تقشف. تقشفوا عندهم
2: متقشفين سلقة.
0: أيوة.
2: لكن الدولة برضو وزراء رواتبهم كذا كذا.
0: أيوة.
2: بالعملة يعني بالدولار والريال السعودي. السفراء معانا وسفارات في دول كثيرة لا تربطنا علاقات سياسية ولا اقتصادية.
0: وكمان في مؤسسات ما لهاش دور، تحس انه بس يصرف لها عبء يعني رواتب مخصصات بدون فائدة.
2: فين ميزانيتها الدولة؟ فين ميزانيتها؟ لو يحسبوا الميزانية نصها وأكثر من النص تقرض الدولة والسلطات. لهذا نحن نتمنى أنه يعطوا فرصة للمجلس المحلي أن يدير يعني مديريته، أول كمديرية ومحافظات. بعدين نحن معانا إيرادات قوية. تعرف أنت مرة أحصوا المديريات بس توصل إلى 2 مليار.
0: أكيد.
2: إلى مليار 800 مليون.
0: صحيح.
2: إيراداتها فين تروح؟ فين تروح؟ لو تجمعت هذه كلها وحلوا مشكلة الكهرباء بيحلوها.
0: غير مؤسسات الحيوية كمان دخلها.
2: لذلك الناس تصيح الكهرباء والماء يصيحوا. هذا يعني شو؟ أسوانا مشروع. نحن قد تعودنا على الهدرة. البيبات قديمة، صاحب المجال وصاحب المياه، وأنا ما أقدرش يعني ميزانيتي لا تسمح، وصاحب الكهرباء نفس الكلام. بني جريس كامل أنا على ذا الخبر. يعني اجتماعات تنفيذ، نشتي تنفيذ. تنفيذ أعطيته السلطة المحلية يعني إلى مركزية، إذا تتنفذ من الكل. الكل تنفذ، مش يقرطوا من هنا ويرقعوا من هنا ويصلعوا من هنا. فشكرا.
0: شكرا جزيلا
1: على مداخلتك
0: لكلامك القوي. نعم،
1: والطرح الشجاع. نعم
0: نعم. وما زلنا مع اتصالاتكم ونقول الو.
1: نستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
3: الو. صباح الخير. صباح الورد عليكم جميعا.
0: عليك.
1: صباح الخير
3: خديجة.
1: وصباح الورد استاذة منى. كيفك؟
3: الله يسلم حالك ويسعد صباحها ناصر والمستمعين ومتواصلين معكم.
0: صباحك
3: جميعا.
0: نعم
1: اتفضلي.
3: لكم التحية
1: ولك التحية.
3: بالنسبة للموضوع اليوم يعني خطوة حلوة ان احنا نعمل مؤتمرات ورش عمل لتحسين الوضع. يعني في البلد سواء على مستوى محافظة عدن أو غيرها.

0: المحافظات وتداخل الصلاحيات هذه لأخذ خطوة حتى نحسن وأخذ موارد كل محافظة لحالها وتنظيمها لتحسين بعض الأشياء مثل الماء والكهرباء، يمكن صندوق التعليم، يمكن صندوق الصحة وهكذا. النقطة المهمة هنا كيف يتم تنفيذ هذا الشيء وكيف يتم الرقابة عليه وكيف أنه نحصره في في في في يعني لحمة المؤثرين هذونا بالسلطات المحلية، وبعدين يكون في سقف أصلا. لأنه يا جماعة أنا ضد العشوائية هذه. الصلاحية دائما لما تأخذ بشكل عشوائي دون تنظيم وترتيب، بحكم أن احنا في وضع لا وجود مجالس يعني تنظم هذا، مجلس نواب مش موجود، سلطة مركزية يعني مش موجودة بالشكل الصحيح مع الأسف، وهذا شيء بنتكلم عنه بشكل واضح يعني لا نغطيش عين الشمس. الحكومة غائبة نتيجة الوضع الحاضر، في على الأرض عشوائية مفرطة، المؤسسة الدولة تعمل لحالها، السلطات المحلية تعمل لحالها، هنا فهنا هذه الخطوة أيوة هذه الخطوة قد تقاد ضوء. يعني ما نقولش أنه يفشل أو شيء، بس أتمنى أن الكلام اللي قاله الأخ أنه فعلا يطبق على أرض الواقع بالشكل الصحيح دون عشوائية زي كل مرة، لأنه نحن مع الأسف الشرطة تعمل نفسها دور وحكومة نفسها، السلطات المحلية في كل مديرية تعمل نفسها، المأمور المديرية يعمل لنفسه. لو في أنا أشجع وأؤيد المركزية صراحة، لأنه كل هرم بأي دولة هرم دولة يكون أصلا من الأساس في مركزية وتندرج تحتها
1: في مركزية، لكن حاجة بسيطة لأنه لما أيوة. يتم نقل الصلاحية يعني تساعد أن تتحل المشاكل، عكس الآن شايفة مركزية وما فيش أي حاجة على أرض الواقع.
0: شفتي كيف؟ إحنا نقول إحنا معه إذا كان بس منظمة يعني. أنا أتمنى أكون تحت سقف دولة، هذه الدولة والسقف هذا المركزي يخليك تقنني من المشاكل وتنحصري أنه أنا ما أقدرش تكون لي صلاحيات عبث وأكون في عشوائية وفي رقابة في قوانين في مجلس نواب في حتى تشرع القوانين تتغير. لأنه يا هبة يا خديجة إحنا بكل سنتين وكل 3 سنين تظهر أشياء وتطور ومرحلات انتقالية فظيعة،
1: فتحصل هذه العشوائية
0: أيوة متأخرين، ونفس الوقت الصلاحيات وتداخل الصلاحيات تكون بطريقة عشوائية وتهدم كل من يشتي يعمل قانون زي هذا أو مؤتمر أو شيء، لأنه في انفلات. لكن إذا كان هذا فعلا المؤتمر ووجود يعني لحمة بين السلطات المحلية والدولة وعمل قوانين وبتنظيم وتحت سقف واحد، نتمنى هذا. لكن صدقيني أنا أشعر دائما بالعشوائية موجودة وما زالت، لما نكتش عن نفسنا، لأنه كل واحد يعمل لنفسه. يعني محافظة عدن عشوائية ولحق نفسها عشوائية، المأمور يعمل
1: منفصلين
0: يعني عشوائية منفصلين. أيوة محافظة عدن يا هبة، محافظة عدن إحنا نحس إن الشيخ عثمان غير دار سعد، دار سعد غير المعلم، فلازم هذا يعملوا يعني أشياء تنظم أنه كل مأمور مديرية يحط محاور معينة، نقاط معينة عن الأشياء اللي يحتاجها يدرسها المحافظ ويعمل المصفوفات والخطط والمحاور الأساسية حتى يعطيها للي أعلى منه حتى تنظم، أو يصدر قوانين أو أشياء حتى تصلح هذه الأشياء وتنظم ويقوم بعملها بالشكل الصحيح تحت ظل سلطة أكبر منه وهكذا، عشان ما تنفلتش الدنيا وتحط يعني عشوائية بالشكل اللي نحن ما
1: واصلين
0: له أصلا يا هبة مع الأسف. أخيرا بس أقول أتمنى أن احنا نكون دائما نعمل تحت ظل سقف واحد، نعمل تحت ظل للكل، نعمل تحت ظل أن احنا نعمل حتى نحن نعطي الأولوية للأشياء الأساسية في كل محافظة في كل مديرية، وأن كل واحد يظل يعمل تحت سقف القانون والرقابة.
1: نتمنى ذلك وكلامك مهم.
0: شكرا جزيلا.
1: ونتمنى يكونوا يعني فهموا واستوعبوا. طبعا للي يتابعنا الآن مش فاهم إيش يعني المركزية الإدارية والمالية، هي نقل جزء من الصلاحيات اتخاذ القرار الإدارة خدمات من الحكومة المركزية في العاصمة إلى السلطات المحلية في المحافظات، يعني أن المحافظات تدير شؤونها اليومية، صحة، تعليم، نظافة، مشاريع، دون الرجوع للمستمر يعني للوزارات. ماليا أن المحافظات طبعا صلاحية إدارة جزء من الإيرادات والميزانيات وتنفيذ المشاريع وفق احتياجاتها. ومع الاتصال نقول ألو.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: كيف صباحك؟
3: خير كذا وخديجة.
1: الحمد لله.
2: احنا خير الحمد لله.
3: حياكم الله.
2: حياكم الله.
3: وضيفكم ولو أن الموضوع مهم. وشائك وفيه مع تعقيدات كثيرة. طبعا تعرف نتكلم عن المركزية ولا مركزية. أولا لما نتحدث عن الموضوع هذه ما فيش حاجة لها أسس وقوانين أو مداميك كما يقولون، لكن للأسف أولا ما نتحدث عن المركزية ولا مركزية أي الموازنة الموجودة للدولة. من 2014 ما فيش موازنة، كلنا غنى عليها وهذا حقيقي نقولها. نحن عندنا خبرة إدارية ومالية وعبد الله كلمة أنا أو نحن، ولكن هذه الخبرة يفترى أن يكون أولا أن كل محافظة لما قالوا لها مركزية، كل محافظة الآن تقنع عليها وكل محافظة تحول على ثرواتها.
1: نعم.
3: اللي تعانيها واللي تدفع الثمن الغالي هي عدن. على شنو يقولوا عاصمة وعاصمة هي عاصمة طبعا، لكن البنك المركزي هل بعض المحافظات حولت بعض الموازنات إلى البنك المركزي على أقل شبه موازنة لتدفع المرتبات والخدمات؟ لأن عدن تدفع لكل محافظة كل شيء والمحافظات لا تورد. أعطي مثال، محافظة مهرة قبل سنتين ناقشنا الموضوع هذا مع تجارات مع إداعة أخرى.
1: أيوة.
3: في مرتبات في دخل كبير مثلا في صرفين. المحافظ يقوم مش كل مرتبة بطريقة وكأنه منحة منه حول 100 مليون ريال للبنك. يعني إيش 100 مليون ريال ما تحولها بالدولار والدخل كبير لأنه استخدمها في محافظته وطور بعض الأمور كالكهرباء والخدمات، ولأنه حول مركز غير عشان يساهم في المرتبات وبعض الأمور المركزية الموجودة.
1: يعني.
3: هذا المارب المشطة هو هذا عندهم رقمنا لو شقات مصفات عدن بثبت 90% من حلول المحافظة المحررة بس حل. لكن للأسف لا يريدوا هذا. التنظيرات والاجتماعات والندوات كثيرة وغانينا مع أكثرها لكن التطبيق ما فيش. أولا أين دور الرقابة والمحاسبة الجهاز هذا هو أهم جهاز وشتي عدن قبل أي دولة عربية من دول المحيطة بنا.
1: للأسف يعني كانوا يقوموا بدورهم تسمعني وقتلوا
3: الكهرباء أيضا تعاني
1: المياه تعاني.
3: تصوروا مأسف عن محلي المياه عدن لا تفاها دعم من المحافظ لا يمكن 5 سنوات.
1: نعم.
3: يعني إذا كان لكن في المرافق المحافظة الصغيرة اللي عندها دخل تورد قرية من ميزانيتها للبنك المركزي لبنك الدولة. هنا بيكون إسهام كبير تبع مرتبات دعم الخدمات لكن لا شيء. ما حتى أسف نقول هكذا بوضوح، حتى في عدن رغم أن الدخل مش مقارنة بالمرافق الأخرى ما في كثير، لكن بعض المرافق هذه داخل لكن لا تورد مبالغها كاملا للبنك المركزي مثل الضرائب مثل الجمارك مثل
1: الموانئ
3: طبعا شيء موضوع خلية هذا هو
2: خديجة. والمطارات صحيح.
3: الشيء الثاني أنه فعل المحافظات ما عندها دخل كثير. لما أقول مركزية ولا مركزية على أن نقول أنها لا مركزية مطلقة ولا محلية مطلقة، إذا في تنسيق أو توافق نسبة معينة للمحلية نسبة للمركزي، تبادل الدعم بين قلية الدخل وكثيرة الدخل، ما نقول أنها دولة واحدة. لكن علمنا يكون لا مركزية هكذا المطلقة والفساد منتشر والإدارة غير منظمة. نعرف أن الإدارات الآن أنا أعرف كثير أقول بوضوح مثل إدارة ماسكين يكون في ماسك إدارة تخطيطية ومجال آخر زراعي ولا نفطي، يعني مش مجال الإدارة اللي يشتغل فيها. الرضا الرجل المناسب بالمكان المناسب ويبدأ الخطوة الصحيحة والأمور تكون إيجابية جيدة متكاملة وبعيدة عن المغالطات. تفعل دور الرقابة، فعل دور التخطيط، فعل دور المنجاز المحلي اللي قليل الآن 23 عام أغلبا ماتوا ومرضوا، فعل على الأقل مستشارين يشدوا النقص في هذه المجالس. ما نقولش انتخابين مجلس، أنا شعب الانتخابات مستشارين نقول، هذا من حق أي مجلس. ختاما يا خديجة وهبة وناصر، ما أتوقع استرسال أستكم بعد البرنامج لو في إمكاني ناصر وأنت وهبة تلوب له بعد البرنامج بعدكم عنوان واحد تليفونه يكون ضيف عليكم لأن بلامكم الصباحية حلوة يتكلم عن مرتفق برضا هام مرافق في محافظة المجاورة. بعدكم يا بعد البرنامج
1: تمام تواصل ناصر معه. نعم. شكرا على مداخلتك وعلى كلامك وعلى أنك كمان معنا اتصال
2: جديد. نقول ألو.
4: صباح الخير.
1: صباحك كان متوقع أنك تتصل.
4: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
4: أنا شوفوا أنا ما سمعت بصراحة اليوم السؤال. أنا كنت موجود في الخارج. أيوة.
1: هل سمعت الحديث الضيف؟
4: سمعت الحديث. أيوة سمعت الحديث عن السلطة المحلية وعن
1: نعم.
4: كذا.
1: هل تعتقد أن المحافظات السؤال يقول هل تعتقد أن المحافظات اليوم تمتلك ما يكفي من الصلاحيات والموارد لتحسين الخدمات أم أن هناك
2: عوائق حقيقية تمنع تطبيق اللامركزية على أرض الواقع؟ هناك تداخل يا أستاذ خالد بين المركزية وبين اللامركزية. نعم.
4: طيب.
1: نعم.
4: موضوع هذا الموضوع بالذات تحديدا هذا الموضوع
1: أيوة.
4: يعني قادر اعطي فيه بحيث انه يعني نطرح النقاط على الحروف.
2: صحيح.
4: لانه السلطه المحليه والمديريات تحديدا المديريات هي بيت القصيد. هي الوحده التنظيميه المهمه جدا هي المديريات. شوف لما بنتكلم عن المركزيه لازم تعرفوا حاجه واحده مهمه جدا
1: وهي
4: لانه نحن تكلمنا قبل ايام تكلمنا قلنا انه في جماعه يعملوا شراكه بين السلطه المحليه وبين الحكومه وقلنا هذا غلط.
1: ليش؟
4: وفي نظام في نظام يعمل على الحد من المركزيه. ضروره الحد من المركزيه. ليش؟ لانه نحن ما نتعرفش الان بمركزيه. لا لا لا لا لا ما نتعلم يعني المركزية دي خطيرة جدا. دي لو قلنا لازم نمشي على قانون السلطة المحلية. معانا قانون ساري المفعول قانون رقم 4 لعام 2000. هذا القانون ساري المفعول نمشي عليه
2: لكن لا يطبق نفسه. لكن لا يطبق
4: أيوة. ما يفعله ولا يبطله. لا يطبق يفعله. لا يجبوش قوانين جديدة لأن القوانين الجديدة في مجلة النواب. القوانين الجديدة لازم يكون في سلطة
1: تشريعية. نعم.
4: أو السلطة التشريعية مهلش. لا إذا مشوا القوانين القديمة كلها ولا وقفوها كلها.
1: في يعني ما تعطي حلول.
4: يعني طيب كيف نعطي للمديريات الصلاحيات؟ الصلاحيات موجودة في قانون السلطة المحلية. قانون السلطة المحلية قسم الموارد المالية قسم إلى 4 أجزاء. يعني موارد أول حاجة أولا نبدأ من الصفر. موارد محلية وهي التي يتم تحصيلها في المديريات. تمام.
1: نعم.
4: وترحل إلى البنك المركزي. وتستخدم فقط من قبل المديرية للمشاريع الاستثمارية الخاصة بالمديرية.
1: صحيح.
4: يعني لتلبية احتياجات المديرية من المشاريع. هذه اسمها موارد محلية.
1: نعم.
4: تمام. وبعدين في معانا موارد محلية على مستوى المحافظة. يعني يتم تحصيلها في المحافظة. جزء منه يروح للمحافظة وجزء منه يروح للمديرية وجزء منه يروح للسلطة المركزية للعاصمة. وفي معانا موارد أخرى موارد يعني على مستوى المحافظات. يعني يتم تحصيلها في المحافظات وتعطى جزء منه للمحافظات وجزء يروح ليش هذا الكلام؟ ليش عملوا هذا الكلام؟
1: ليش عملوا
4: لأنه لما يعني أصدروا قانون السلطة المحلية وكانوا ناقشوه في مجلس النواب. أعضاء مجلس النواب قالوا يا جماعة ما يستويش الكلام ده لأنه في معانا محافظات ما عندهاش موارد.
1: نعم صحيح.
4: كيف بتقيم مشاريع استثمارية؟ كيف بتسير أمور حياتي وأمور لا وهي ما عندهاش موارد كثيرة يعني في محافظات نائية. فقالوا بنجيب هذا الكلام عشان نشل من هنا ونعطي لذا عشان نشل من الموارد
1: اللي معه يكب على الفاضي.
4: ايوه عشان يعطوا. نعم. عشان يعطوا مثلا شبوه معها نفط اللي هو حضرموت. الموارد المشتركه على مستوى المحافظه بيشيلوا منها شبوه هذا بيعطوها قليل لاصحاب المحويس اللي مدري اللي ما عندهم شارك.
1: نعم.
4: يعني موارد كافيه كثيره. يعني المركزية خطيرة هنا. نحن في نظام اسمه نظام الحد من المركزية. تمام. وعملوا مؤتمر لدعم هذا النظام. عملوا مؤتمر في صنعاء في 2004.
1: والآن عملوا انه حاليا طيب. دي الفترة.
4: أيوة. طيب كيف نحدد الموارد؟ في قرار رقم 193 صادر. نعم. على مجلس الوزراء في عام 98. هذا القرار يحدد أوعية الرسوم. حدد للمديريات بحيث انه يكونش على العمل منظم. شوفوا العمل منظم
1: لازم
4: لو يمشوا على القانون. لو يمشوا على القانون اقسم بالله لو يمشوا على القانون السلطة المحلية العمل منظم جدا. ما فيش عشوائية.
1: فين التنفيذ؟
4: لأنه في قرار رقم 193 لعام 98 هذا خاص بأوعية الرسوم. حدد في كل المحافظات إيش هي أوعية الرسوم المحلية وإيش هي أوعية الرسوم المشتركة وإيش هي أوعية الرسوم المركزية. نجي آخر حاجة يعني للموارد المركزية. الموارد المركزية إيش له؟ هذه اللي تروح للمركز. الموارد المركزية هي يعني عائدات الموارد السيادية. عائدات النفط والغاز وحاجات كثيرة
2: والمنافذ
4: هذه. نعم. سيادية. نعم. هذه كلها سيادية.
2: صحيح.
4: هذه يسموها موارد مركزية. أمشوا على، أنا أقول الآن، أقول للحكومة، أقول للزنداني، أمشوا على قانون السلطة المحلية،
1: كل شيء موجود،
4: لأن القانون ده وضعوه خبراء مصريين ومغربيين وسوريين.
1: خبراء أخذوا من تجارب الآخرين،
4: لأنه أخذ القانون، أخذ من تجارب كثيرة.
1: نعم صحيح.
4: أخذ من تجارب كثير من الدول اللي عملوا السلطة المحلية.
1: بعدين
4: عملوا قانون السلطة المحلية، كل شيء بيكون منظم، لكن تعتمدوا على المنظمات. هم الآن يعتمدوا في الموارد على المنظمات، وقفوا الموارد، وقفوا التحصيل، تحصيل الموارد المحلية وقفوها، المشتركة وقفوها، المركزية وقفوها. ليش؟ يعتمدوا على حق المنظمات. ليش يعتمدوا على حق المنظمات؟ لأنه فيها سرقة. شكرا.
1: شكرا جزيلا لك وعلى طرحك القوي والشجاع كالعادة أستاذ خالد. طبعا لماذا تم طرح الملف الآن؟ ليش تراكم مشكلات الخدمات، التعال طبعا، الكهرباء، المياه، الصحة، والناس طبعا، الضغوط الشعبية لتحسين الخدمات. صحيح. والتداخل اللي حاصل ما بين الوزارات والسلطة المحلية، وضعف قدرة الحكومة للأسف على إدارة تفاصيل البلاد. طبعا هذا كله خلاهم اليوم يلتقوا في هذا المؤتمر ونستقبل اتصال. نقول ألو يا ناصر.
2: صباح الخير.
1: ما فيش، خلاص.
5: ألو، صباح النور.
1: يسعد صباحك.
5: الله يسلمكم، كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: خديجة؟
2: أيوة.
1: نعك.
5: ديانة؟
2: لا، هبة.
5: هبة؟
2: أيوة.
5: كيف حالكم؟
1: كل الحمد لله تمام.
2: الحمد لله.
5: الله يسلمك. هيدروا على الحكومة تمام؟
1: أكيد.
5: زيب الحكومة كانت زمان، يا سلام، تمام؟ أما دحين المنظمات، أصلاً منظمات أولاً اللي يشتوا يهبوا لهم، ما يهبوش للناس التعابة، ما يهبوش للناس اللي يصير محتاجين، تمام ولا لا؟ أيوة. معانا هنا بعدن عجايز تعابة، تمام، في أمراض. طيب يسجلوا كما كان أول الخيرية، كان أول منظمة، دحين خلاص وقفوا، ما هوش الناس مشاهرة بغير لنا احنا، تمام ولا لا؟ ما فيش حكومة كما الناس بصراحة، نحن لا كهرباء كما الناس، لا ميش من أمس لذي يوم لصو، لا لا اليوم لا ما لصوش، الفجر الساعة 5-4
2: هي جرعة، هي جرعتين باليوم، جرعة صباح وجرعة آخر الليل،
5: لأنه يهبوا نحن دواء حق السكر وحق ال
1: مناعة تكسبي،
5: حق ال حق الضغط، حق كل شيء، 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات،
1: يعني عشر 10 ساعات كمان.
5: لكن ربي بينصر نحن إن شاء الله،
1: إن شاء الله
5: تمام، بالصغير والكبير إن شاء الله
1: يا رب.
5: وربي أقول لكم وين أمراني اللي جابتوني حق برسن خليفة.
1: أنا أصل أسمع.
5: أيوة ناصر أسمع. وين؟ حق برسن خليفة وحق عبد الرحمن باقلد.
1: أيوة.
5: يا ساكن في عدن.
2: أيوة.
5: شفتي؟ وغاني حق برسان. حق أول. إيش كنت تسمع؟ قلت الله يبلكم العافية.
2: الله يعافيك.
5: مش في الأغاني حق الأولي. مش قبل إحنا أغاني مربوشين.
2: صحيح.
1: إن شاء الله. أيوة. بسمعك إنك ناصر إن شاء الله يختار لكم الأغاني تحبوها.
5: يا خديجة، خديجة.
2: أيوة أيوة.
5: أول الظهرية. كان يجيبوا أغاني حق اللي يدخل جنوم، أغاني كده
2: مقيل يعني.
1: أيوة نعنشة.
5: أيوة. أما دحين
1: يا ناصر وصلت المعلومة. وطبعا ياسر،
2: وياسر شوقي هو صاحب الاختصاص
1: وبأكل إن شاء الله
5: متوصلوا. كلمونا أقول لكم، تقول لكم خلان
1: ولا يهمك
2: ولا عليك،
5: والمهم إن شاء الله تستني عدن
1: يا
5: إن شاء الله، تقع كما كانت أول وأحسن من أول
2: إن شاء الله.
5: تمام. وليش الدنيا كده تخطبط؟ شفتي كفاية
1: البقايا
5: اللي فيه بنحنا
1: إن شاء الله.
5: تمام حبايبي،
1: تمام،
5: يلا أني بدارك، سلمي عليهم كله.
1: وكان هذا آخر اتصال طبعا معنا.
2: سلامك يوصل، سلامك يوصل. و
1: ما زال معنا اتصال ناصر،
2: معنا اتصال
1: رغم. يلا شوف. الو
2: الو، صباح الخير.
6: صباح النور. اتصال اخير اخير بس كار.
1: نعم الو.
2: صباح الورد، تفضل.
6: صباحك يا هبه وخديجه.
2: صباحك ورد، تفضل.
6: والتحيه للمخرج ناصر فايز.
1: ولك اكيد.
2: وتحيه لك كمان.
6: وبالنسبه للموضوع اليوم، بصراحه من بعد 2015 ما في قانون مطبق لصالح المواطن. يعني حتى لو اجتمعوا وعملوا وسووا يصبح كلام بالأخير أو يعني على ورق زي ما عملوا قبل فترة، يعني عملوا هيئة مكافحة الفساد وعملوا ندوات وعملوا ورش عمل ومش عارف إيش وده وده وده وده، وعملوا يعني ختام، عارف إنه ثاني يوم بدأوا يشتغلوا مكافحة الفساد، طلع كله فينيش.
2: يعني كلها القرارات تحبر على ورق،
6: لا حفر على الوقت، ومش صالح المواطن، وما تطبق لصالح المواطن. وبس يأتي عقب الغيل على مع المخرج ناصر فايد،
1: عقب
6: على الاغنيه الجميله اللي جابها في فستان خليفه قدر علي بوالد ولهي هي لمحمد عبد الزيدي ومحمد عبد الزيدي غناها باداء ثاني
1: صحيح.
6: تحياتي لكم.
1: تحياتنا لك وشكرا
2: لك وشكرا على هذه
1: اليوم
2: المداخله
1: اليوم كل الاتصالات طبعا نتجه للتعليقات سواء بالواتساب او في الفيسبوك ومعنا خلصنا نجيب بتقول والله يا ريت يصير هذا الشيء وكل محافظة إيراداتها الخاصة تصلح كل ما تحتاجه بيكون هناك تنافس شريف بين كل المحافظات ونعرف كمان مخصص كل محافظة فين يروح وكيف يتم استغلاله. وهل وصلت التعليقات أو لسه؟
2: أيضا لدينا تعليق من سليم ياسين يقول نعم بعض المحافظات تمتلك موارد تستطيع تحسين أكثر من محافظة ولكن الصلاحيات غير موجودة. ولدينا تعليق أيضا هذه طبعا تعليقات البوستر من أبو خالد حلصم يقول لذلك يعقد حاليا المؤتمر لتحديد صلاحيات المجالس المحلية والحكومة لأن بعض المحافظات الإيرادية امتنعت عن توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ضاربة بقرارات الحكومة عرض الحائط. هناك فجوة كبيرة نشأت خلال فترة ما بعد الحرب وغياب السلطة المركزية سمح للسلطات المحلية بالسيطرة هنا ظلمت الكثير من المحافظات الغير إيرادية. يجب تحديد الصلاحيات بين المركزية والمحلية.
1: ومعنا خالة أسماء كرد بتقول السلام عليكم هذا القرار اللامركزي هذا القرار ممتاز ولكن نريد تعيين في المحافظات الناس كفاءات في المديريات ودعمهم من الحكومة وتكون المصداقية في الأمور المالية والاقتصادية والخدمات لكل المحافظات والمديريات حتى يطمئن المواطن سوف يحصل على الخدمات بدون انقطاع. يا رب نتمنى ذلك.
2: ومحمد زين الدياني يقول الحقيقة هناك عوائق نفوذية لا تسمح بذلك بضوء أخضر خارجي.
1: معنا سالم بن شعبان بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاقم راديو عدن الغد مع اسمة معاني الاحترام والتقدير ومع تحياتي أخوكم سالم بن شعبان حفظكم الله ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة وإياك يا رب.
2: ويقول أيضا شكري باجسير صباح الخير لكل قلب ما زال يؤمن أن القادم أجمل ولكل روح تنتثر أو تنتثر الطيبة أو تنثر الطيبة أينما حلت ولكل من ينتظر منا كلمة جميلة أو دعوة صادقة. صباح الورد والياسمين صباح السعادة والطمأنينة صباح يليق بقلوبكم النقية وأرواحكم المضيئة. أسعد الله صباحكم بكل خير خديجة واهبة وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك أيضا يا شكري باجسير.
1: معنا مهام محمد علي ناصر الشيخ عثمان بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم نور وسعادة صباحكم تفاؤل وأمل ويقين بأن القادم أفضل بإذن الله صباح لكل المستمعين وال عاملين صباح متجدد ومشرق بالخير والعافية لنا ولكم جميعا ولك أيضا مها.
2: وأيضا بتصبح علينا إخلاص ناجي تقول يا صباح الخيرات والمسرات ونجم أدين أو العدين يقول صباح الخير.
1: نعم ومعنا أم عماد بتقول صباح الرضا لكل شيء كتبه الله لنا يا الله وصبحكم الله بالخير اللهم رزقنا راحة تملأ نفوسنا ورضا يغمر قلوبنا وعملا يرضيك عنا وسعادة تعلو وجوهنا وذكرا يشغل وقتنا وعفوا يغسل ذنوبنا وفرجا يمحو همومنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صباح الخيرات.
2: وسلم بن شعبان أيضا يقول لنا في تعليقين التوفيق والنجاة لكم جميعا وما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين إبداع جميل.
1: تسلم ربي يحفظك. أعتقد أنه انتهت كل التعليقات صح؟
2: وعندك في تعليقات على الواتس؟
1: أخذتهم كلهم وبكده نكون أنهينا حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا عدن هذا الصباح طبعا ونتمنى أن تكون هذا المؤتمر يخرج بنتيجة وينفذ على أرض الواقع ونرى تغير في الخدمات وطبعا إدارة المحافظات.
2: بالطبع بالأمس كان يا هبة أحب أني أعقب على موضوع الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالحكومة في مصر وناقشوا أوضاع الكهرباء. هم طبعا عندهم أوضاع مستقرة في الكهرباء لكن وعندهم طاقة شمسية أفردوا مساحات كبيرة من مصر للطاقة الشمسية
1: المتجددة.
2: نعم، وهم أمس اجتمعوا فقط من أجل أنه يطوروا هذا القطاع الهام والحيوي. حقيقة نتمنى من حكومتنا اليمنية أنها تحذو حذو مصر.
1: الشمس عندنا ما شاء الله يعني طول السنة وبالذات فصل الصيف غير طبيعية، فاستفيدوا منها يعني لفائدتنا والكهرباء.
2: نتمنى من حكومتنا أن تقوم بتطوير هذا القطاع الهام والحيوي الذي اشتكى ولازال يشتكي منه المواطن حتى اليوم الذي تحولت حياتنا بسبب الاحتباس الحراري إلى جحيم لا يطاق. نتمنى منهم أن يطوروا هذا القطاع وأن ينموه سواء بتوفير المشتقات اللازمة له أو كذلك بتوفير الطاقة المتجددة. نتمنى مثل ما قال معظم الضيوف لدينا اليوم أن تكون عدن أو تعود عدن إلى سابق عهدها ومجدها.
1: طبعا اللامركزية ليست مجرد شعار بل نظام إدارة كاملة يحتاج توازن دقيق ورقابة حتى لا تؤدي إلى الفوضى وأيضا تستمر المشاكل وتمكين المحافظات، تحديد صلاحيات واضحة، رقابة وموارد كافية. نتمنى نشوف أكيد حياة أفضل ولنا المواطنين نحن ولمحافظاتنا، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
2: ووصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من عدن هذا الصباح. لنا لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم في الغد. حتى ذلكم الحين دمتم بأمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض.

0: الفني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل خريجي جامعة حضرموت في القطاع النفطي. عضو مجلس القيادة الصبيحي يشهد استقبال الدفعة 18 قيادة وأركان. رئيس الوزراء يفتتح في عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروري مروع بخط العيون.

السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا مراسم توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل الخريجين في القطاع النفطي في تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية والمخصصة لطلاب جامعة حضرموت بتمويل وتنفيذ من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالاتفاقية وما تمثله من خطوة نوعية لتعزيز قدرات الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل في القطاع النفطي، مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية بالمحافظة. ويستهدف برنامج كفاءة تدريب 60 طالبا من تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية على 3 دفعات، تمتد مدة تدريب كل دفعة شهرا كاملا، بما يسهم في إكساب المشاركين مهارات عملية ومعرفية متقدمة وتهيئتهم للانخراط بكفاءة في بيئات العمل النفطية. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بالمكلا توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الخدمات الصحية وتعزيزها بساحل حضرموت من خلال تقديم الوقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية وتوفير معدات طبية ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى العمل على تشغيل 5 مراكز صحية على مدار 24 ساعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأكد الخنبشي أهمية هذه الشراكة في مساندة القطاع الصحي خصوصا في ظل التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وعلى رأسها الخدمات الصحية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على سير العملية التعليمية والتدريبية بكلية المجتمع بالشحر والبرامج الأكاديمية والمهنية والطبية التي تنفذها في مختلف التخصصات خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة المكلا مع عميد الكلية الشيخ ياسر بعباد. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى شرح من عميد الكلية حول أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الكلية والصعوبات التي تواجهها والدور الذي تطلع به في تأهيل الكفاءات المهنية والكوادر الوطنية الشابة وإعدادها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في رفض مختلف القطاعات بالكفاءات المؤهلة علميا ومهنيا. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي بالدور الحيوي الذي تقوم به كلية المجتمع بالشحر في خدمة العملية التعليمية والتنموية، مؤكدا أهمية دعم مؤسسات التعليم الفني والتقني باعتبارها ركيزة أساسية لإعداد الكفاءات المؤهلة القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والبناء بمحافظة حضرموت.

أهمية البناء على هذه العلاقات المتميزة وتوسيع مجالات الشراكة والتنسيق في مختلف القطاعات. وأكد الخنبشي حرص السلطة المحلية بحضرموت على تعزيز أواصر التعاون مع محافظة شبوة، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تجمع المحافظتين. من جانبه عبر وكيل محافظة شبوة عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن العلاقات بين شبوة وحضرموت تمثل نموذجا للتكامل والتعاون، وأن هذه المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والعمل المشترك بما يخدم أبناء المحافظتين ويعزز مصالحهما المشتركة. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي حفل استقبال الدفعة 18 قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، البالغ عددها 164 ضابطا في محطة جديدة تضاف إلى سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات في تأهيل القيادات العسكرية. وجرى في حفل الاستقبال بحضور وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ومدير الأكاديمية العسكرية العليا اللواء الركن حسين بن عتيق وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية. جرت مراسم استقبال رسمية استهلت بتحية حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري من قبل الفرقة الموسيقية. ونقل الفريق الركن الصبيحي تحايا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن الوطن يعول كثيرا على مخرجات الأكاديمية العسكرية العليا في إعداد قادة يمتلكون الرؤية والمعرفة والكفاءة والقدرة على إدارة العمليات والمهام العسكرية المختلفة بكفاءة واقتدار، موجها دارسي الدورة إلى استشعار عظمة المسؤولية والاستعداد لتحمل أمانة القيادة وخدمة الوطن بإخلاص وتفاني. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف الوطني ونبذ مشاريع التفرقة والعنصرية والتمسك بالثوابت الوطنية، مؤكدا أن معركة اليمنيين هي معركة استعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية. كما جدد تأكيد القيادة السياسية على عدالة القضية الجنوبية وضرورة معالجتها معالجة عادلة ومنصفة في إطار الحلول الوطنية الشاملة التي تكفل الحقوق وتصون المكتسبات وتعزز وحدة الصف الوطني. افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي يعقد على مدى 3 أيام تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام. وألقى دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية كلمة في الافتتاح أكد فيها أن المؤتمر لا يستهدف رسم حدود بين السلطة المركزية والمحليات، بل التأسيس لعلاقة تكاملية وأكثر فعالية تضع خدمة المواطن في صدارة أولوياتها، موضحا أن المعركة الآن وعقب سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تقتصر على استكمال استعادة مؤسسات الدولة فحسب، بل تمتد إلى بناء دولة أكثر كفاءة وفعالية. وأشار إلى أن أجزاء أو جزء من المشكلات لا يرتبط بشح الموارد فقط، بل بكيفية إدارتها، ولا بنقص الإمكانات بل بكيفية توزيع الصلاحيات والمسؤوليات واستخدام الأدوات المتاحة بأفضل صورة. وقال لقد ورثنا نموذجا إداريا شديد المركزية جعل كثيرا من القرارات البسيطة رهينة لإجراءات معقدة، وفي المقابل اتجهت بعض المحافظات إلى استغلال الظروف الاستثنائية لتجاوز القوانين والضوابط المالية والإدارية للدولة. وأكد الدكتور الزنداني أن منح المرونة للسلطات المحلية يهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتسريع التنمية، لكنه لا يعني بأي حال خلق جزر مستقلة أو كيانات خارج إطار الدولة، لافتا إلى أن آلية عمل السلطات بمختلف مستوياتها وجد لخدمة الناس وتجاوز العقبات لا لشرعنة المخالفات أو القفز على سلطة القانون.

استقبل الدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد الدكتور بن دغر بمتانة العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، مثمنا مواقف الولايات المتحدة الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن، معربا عن تقديره لمساندة حكومة الولايات المتحدة للحكومة اليمنية والشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. كما أشاد بالدور المحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية وجهودها في تطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة، إلى جانب تقديمه أو تقدمه من دعم إلى إضافة إلى ما تقدمه من دعم إنساني وتنموي وإغاثي أسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني ودعم جهود الاستقرار والتنمية. التقى وزير الإعلام معمر الإيراني سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال اللقاء أعرب الإيراني عن خالص الشكر والتقدير للسفير الأمريكي على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة عمله وما أبداه من اهتمام وحرص على دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. وأكد أن فترة عمل السفير اتسمت بالتواصل البناء والتعاون المثمر، وأسهمت في تعزيز فهم المجتمع الدولي للتحديات التي يواجهها اليمن ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه القادمة، ومؤكدا ثقته بأن اليمن ستبقى حاضرة في اهتماماته وذاكرته كما كانت طوال سنوات عمله. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولية الدكتورة أفراح حزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع مديرة شعبة الاستجابة للأزمات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أوتشا ورئيسة مجموعة مديرية الطوارئ العالمية إدم وسونور أبرز المستجدات الإنسانية وأولويات العمل الإنساني والتنموي في اليمن. وتناول اللقاء عددا من القضايا في مقدمتها أهمية تعزيز حضور الوكالات الأممية في العاصمة المؤقتة عدن وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الإنسانية مع الجهات الحكومية المختصة بما يدعم جهود التنسيق والمتابعة. وخلال اللقاء أكدت الوزيرة زوبا أهمية تعزيز دور الحكومة بوصفها شريكا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ ومتابعة الاستجابة الإنسانية بما يضمن موائمة التدخلات مع الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين. وفي لقاء آخر بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دالوم مجالات التعاون المشترك وأولويات البرنامج خلال المرحلة المقبلة. وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها برنامج التغذية المدرسية وتعزيز المشتريات المحلية دعما للاقتصاد الوطني وأهمية التكامل والتنسيق مع البرامج والمشاريع التنموية المنفذة بالشراكة مع البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى. هنأ وزير الشباب والرياضة نايف البكري منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد بمناسبة إحرازه المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة التحدي الدولية التي اختتمت منافساتها اليوم في العاصمة البنغالية داكا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير برئيس الاتحاد اليمني العام لكرة اليد أمين المدعي، حيث بارك من خلاله هذا الإنجاز المشرف مشيدا بالمستوى الفني الكبير والروح العالية التي قدمها اللاعبون طوال منافسات البطولة. هذا وأكد البكري أن الوزارة ستمنح بعثة المنتخب تكريما لائقا فور وصولهم إلى العاصمة المؤقتة عدن تقديرا لجهودهم وتحفيزا لهم لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة. توفي 7 أشخاص وأصيب 8 بجروح خطيرة إثر حادث مروري عنيف بين حافلة نوع فوكسي وشاحنة نقل إسمنت في خط العيون.
وبحسب المعلومات كانت الحافلة تقل 8 ركاب، لقي 7 أشخاص مصرعهم في مواقع أو في موقع الحادث، فيما يرقد المصاب في العناية المركزة. وباشرت فرق شرطة السير بساحل حضرموت بقيادة العقيد معمر المشجري وبمشاركة مرور الغيل النزول إلى موقع الحادث وفتح تحقيق لمعرفة أسبابه. نجحت قوات خفر السواحل اليمنية فرع محافظة المهرة في قاضي قارب تعرض لعطل فني في عرض البحر قبالة سواحل المحافظة، وعلى متنه 27 مسافرا وبحارا ظلوا عالقين في البحر مدة 4 أيام. وأوضح مدير خفر السواحل بمحافظة المهرة العميد عبد القادر المحضار أن فرق البحث والإنقاذ استجابت لبلاغ استغاثة من القارب السلطان ميرنا عقب تعرضه لعطل فني على بعد نحو 65 ميلا بحريا من السواحل، وتمكنت بعد عملية بحث وإنقاذ استمرت لأكثر من 14 ساعة من الوصول إلى القارب وتأمين جميع من كانوا على متنه وسحبه إلى ميناء نشطون بسلام. وعبر المسافرون الذين كانوا على متن القارب عن شكرهم وتقديرهم لفرق خفر السواحل والجهات المشاركة في عملية الإنقاذ كافة. إلى فلسطين، حيث تجمع سكان الأراضي الفلسطينية في خيام ومقاه يوم 11 يونيو لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 بحثا عن متنفس مؤقت من واقع الحرب. وفي بلدة الزويدة تجمع عشرات الفلسطينيين داخل خيمة بدائية تحولت إلى مقهى مؤقت لمتابعة مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا رغم الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي. وفي خان يونس شاهدت العائلات النازحة مباراة الافتتاح على شاشات تلفزيون نصبت في مراكز النزوح، ووسط الهتافات يستحضر المشجعون بعض ذكريات الدوريات السابقة لبطولات كأس العالم، حيث كانت العائلات والأصدقاء يجتمعون في بيوتهم لمتابعة المباريات سويا قبل أن تغير الحرب ملامح الحياة اليومية. السلام لإخواننا في فلسطين والتوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة. ختاما الأخبار، تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية برنامج كفاءة لتأهيل خريجي جامعة حضرموت في القطاع النفطي. عضو مجلس القيادة الصبيحي يشهد استقبال الدفعة 18 قيادة وأركان. رئيس الوزراء يفتتح في عدن أعمال المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروري مروع بخط العيون. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: النجم الساطع، الساحر،
2: الغامض،
1: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني، بتعزف
3: وبتحب.
4: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية من أخبارنا المحلية، في حضور أكاديمي عربي متميز شاركت الجمهورية اليمنية في فعاليات المؤتمر الدولي التحليل النقدي للخطاب كمنهج بحثي نوعي وبيني الذي نظمته وحدة الدراسات الترجمية بالمعهد العالمي للتجديد العربي. أغلق فريق الرقابة والتفتيش لإدارة الصيدلة التابع لمكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن ومديرية المعلى ثلاث صيدليات مخالفة وضبط أخرى في مديرية المعلى، وذلك خلال حملة ميدانية رقابية مشتركة على الصيدليات مع مكتب الصناعة والتجارة مديرية المعلى. عربيا وعالميا، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 من يونيو الجاري. أفاد مصدر في الشرطة البرازيلية بأن المغني الأمريكي أوليفر تيري كان على متن إحدى المروحيتين اللتين اصطدمتا وتحطمتا الأحد في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها. في الاقتصاد، تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. لمس الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، حيث أدى اتفاق أولي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط أسعار النفط وتحفيز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. في الرياضة والرياضة المحلية، حصد منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة التحدي الدولية التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية دكة عقب فوزه المستحق والعريض على نظير منتخب المالديف بنتيجة 38-32 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما. ومن أخبار مونديال كأس العالم، تلقى منتخب تونس خسارة مدوية بنتيجة 5-1 أمام السويد على ملعب مونتري بالمكسيك فجر اليوم الاثنين في بداية مشواره بكأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا هولندا واليابان. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
1: قال أكثم بن صيفي: صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. السلام عليكم. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل كلمة جن يعود إلى الاستتار.
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: جاء في لسان العرب جن الشيء يجنه جنا أي ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك. يقولون جن عليه الليل أي ستره، وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه. لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لو تعلمين بما أجن من الهوى أي بما أخفي من الأشياء.

أورد أبو إسحاق القيرواني في كتابه زهر الألباب أن الحسن بن سهل قال لسالم الحراري: ما المنزلة التي إذا نزل بها الكاتب كان كاتبا في قوله وفعله واستحقاقه؟ فقال: أن يكون مطبوعا على المعرفة، محتنكا بالتجربة، عارفا بحلال الكتاب وحرامه، وبالدهور في تصرفها وأحكامها، وبالملوك في سيرها وأيامها، وأجناس الخط وبادية الأقلام مع تشاكل اللفظ وقرب المأخذ. قال الحسن: فليس في الدنيا إذن كاتب. تعرفون لماذا؟ لأن من ألف قد استهدف، ومن كتب فقد عرض فكره على الناس، وصار عرضة لسهام النقد والتشكيك، فكيف لا يكون حاضر البديهة جاهزا للوقوف دون رأيه وقلمه؟ وكيف يتأتى له ذلك من دون أسباب المعرفة ومن دون ما تقدم ذكره في قول الرجل؟ نستعمل السكين في مطابخنا يوميا، وهي المدية كما عرفها لسان العرب، وأصل تسميتها سكين أنها تسكن الذبيحة. ورد في جمهرة اللغة: السكين عربي معروف، وهو فعيل من قولهم: ذبحت الشيء حتى سكن اضطرابه. حاولت أن أذكر بيتا من الشعر فيه كلمة سكين، لكن لم تسعفني الذاكرة، فإذا تذكرتم شيئا فاكتبوه لنا في تعليقاتكم على الحلقة.

كان لرجل من الأعراب النحويين ولد اسمه حمزة، فبينما حمزة يمشي مع أبيه إذ برجل يصيح بشاب: يا عبد الله! فلم يجبه ذلك الشاب، فقال الرجل منتهرا: ألا تسمع؟ فقال الشاب: يا عم، كلنا عبيد الله، فأي عبد الله تعني؟ فالتفت النحوي إلى ولده وقال: يا حمزة، ألا ترى بلاغة هذا الشاب؟ فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شابا: يا حمزة! فقال له حمزة ولد النحوي: يا عم، كلنا حماميز الله، فأي حمزة تعني؟ فقال له أبوه: ليس يعنيك، يا من أخمد الله به ذكر أبيه.

العرب تفننوا في مدح المرأة وفي وصفها، أبدعوا في وصف العيون والجيد والشعر والجسد، ولم يتركوا شيئا بالشكل إلا وأوردوه في أشعارهم. ولكن ماذا عن المضمون؟ ماذا عن الأخلاق؟ ماذا عن العقل؟ اسمع إلى ذي الرمة وهو يقول: ليست بفاحشة في بيت جارتها، ولا تعاب، ولا ترمى بها الريب، إن جاورتهن لم يأخذن شيمتها، وإن وشين بها لم تدري ما الغضب. واسمع إلى ابن زيدون حين يقول لولادة: كأنك ناظرت أهل الكلام وأتيت فهما بعلم الجدل، فما أجمل أن يوافق جمالها جمال عقلها.

قالوا من تطبع بطباع غيره نزعته العادة حتى ترده إلى طبعه، كما أن الماء إذا أسخنته وتركته ساعة عاد إلى طبعه من البرودة، والشجرة المرة لو طليتها بالعسل لا تثمر إلا مرا. وفي هذا يقول المتنبي: أبا خلق الدنيا حبيبا تديمه، فما طلبي منها حبيبا ترده، وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء في طباعك ضده. ومثل ذلك قول الأعور الشني: ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه يدعه وتغلبه عليه الطبائع، وأدوم أخلاق الفتى ما نشا به، وأقصر أفعال الرجال البدائع. يقول المتنبي: وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيه.

إذا كنت تقصد اسم المرة من قضاء الحج فهي الحجة بفتح الحاء، أما إذا أردت الدليل والبرهان فقل الحجة بضم الحاء، وإذا قلت الحجة بكسر الحاء وجمعها حجج فأنت تشير إلى السنة. يقول الله تعالى: على أن تأجرني ثماني حجج، أي ثماني سنوات. قل تعد الاتصالات الفضائية اليوم من الأمور الأساسية في حياتنا، ولكن لا تقل تعتبر الاتصالات من الأمور الأساسية. فعل اعتبر يعني أخذ العبرة واتعظ فتعجب، ورد في لسان العرب اعتبر منه أي تعجب منه. وفي التنزيل يقول تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تدبروا وانظروا. وفي القاموس اعتبر منه تعجب. والعبرة بالفتح هي الدمعة قبل أن تفيض، أو تردد البكاء في الصدر، أو الحزن بلا بكاء. لكن اعتبر عموما لم ترد بمعنى عد، لذلك قل تعد الأشياء كذا ولا تقل تعتبر الأشياء كذا.

العامة تقول وشوشني في أذني، بمعنى همس لي، وهذه كلمة أصيلة فصيحة ورد في القاموس المحيط. توشوشوا أي تحركوا وهمس بعضهم إلى بعض. وجاء في اللسان أن الوشوشة كلام مختلط حتى لا يكاد يفهم. وأما التشويش فقال أبو منصور إنه لا أصل له في العربية، وإنه من كلام المولدين، وأصله التهويش بمعنى التخليط. بعض أهلنا في قبائل الجزيرة العربية اليوم يستخدمون الوشوشة بمعنى، أو يضعونها في معنى الكشكشة. الكشكشة تلك الظاهرة اللغوية التي تنقلب فيها الكاف المؤنثة إلى شين، فبدلا من أن تقول لها كيف حالك تقول كيف حالش وشلونش وكيف أخبارش. هذه يسمونها الوشوشة.

يقول المثل جاورينا واخبرينا، فما قصة هذا المثل؟ يضرب المثل للدلالة على الغش الذي قد تبديه المظاهر، وعلى أن الجمال كامن في النفوس خالد فيها، بينما جمال الشكل خداع ومؤقت. أما قصة المثل فتحكي عن رجلين تعلقا بامرأة وتوددا إليها. أولهما كان بهي الطلعة حسن المنظر، وكان يقول لها عاشرينا وانظري إلينا، وأما الثاني فكان دميما تقتحمه العين، وكان يكرر على مسامعها جاورينا واخبرينا. طبعا المرأة بطبيعة الحال كانت ميالة إلى الحسن المليح، لكن إصرار الشخص الآخر وجملته الدائمة أثارا فضولها، فقررت أن تختبر الأمر، فطلبت من كل منهما أن يذبح ناقة لحين قدومها، ثم تنكرت في زي رث أظهرها عجوزا مسكينة، وذهبت إليهما. فلما دخلت على الوسيم وجدته عند القدر يلحس الدسم ويأكل الشحم، سألته شيئا من اللحم فأعطاها أردأ الطعام، ثم اتجهت إلى بيت الدميم فإذا هو يقسم لحم الجزور ويعطي كل من سأله. طلبت منه أن يعطيها شيئا فاختصها بأطيب قطعة في الناقة، وأرسل معها من يحمل اللحم خوفا عليها من التعب. في الصباح زارها الرجلان فكشفت لهما عن قصتها معهما، وأنكرت على الوسيم فعله، واختارت الكريم زوجا لها بعد أن جاورته وخبرته. جاورينا واخبرينا يضرب في الشيء الذي يكون قبيح المنظر ولكنه جميل المخبر. يقول الشاعر: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير.

إذا سألتكم في تويتر عن بيت من الشعر فيه اسم شخص تحبونه، وفيما لأستعرض معكم بعض ما وصلني من مشاركاتكم. مشاركة من حمد For the love of knowledge يقول: فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي. طبعا يتبادر إلى ذهن المرء أنه يقصد ليلى، لكن وضع ملاحظة بين قوسين يقول: ليست ليلى بل هي هيا. لكن يا حمد هذه هي بكسر الهاء وليست هيا بفتح الهاء. الأديبة سعدية مفرح شاركتنا في هذا الوسم ومرحبا بها. طبعا تقول: أحسب عمار الدار يسعود جدران، وثر عمار الدار يسعود أهلها. بيت من الشعر النبطي، والمقصود كما هو واضح هو سعود. محمد يقول: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. طبعا البيت معروف. والسالم يقول: قالوا كذا مبسم هيا، قلت لا لا، بين البروق وبين مبسم هيا فرق. القصيدة معروفة عند أهل الشعر النبطي، يعرفها كثيرون، للشاعر الراحل محسن الهزاني عليه رحمة الله، وهي من عيون الشعر النبطي. مشاركة نبطية أخرى من شيخة تقول: وضحى لها من طامن الغيم طلة، تسقي الكبود بلطفها مثل الأزهار. ومشاركة من إيهاب يقول: وإن ضاقت بك الأيام صبرا، ستولد بعد صبرك ألف بشرى. سلام يقول: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. سلام لا أدري إذا كان رجلا أو امرأة، لكن واضح أنه يقصد نفسه. ويضيف أبياتا نبطية أيضا، يقول: أنا ولد عم المطاليق سعود، ماني غريب يعد نفسه محايد، إن رحت يفقدني هالطيب والجود، وإن جيت يفرح بيوسيع البنايد. سعود له نصيب جيد اليوم من مشاركاتكم. ريم تقول: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. وسمية تقول: يحضرني قول الشاعر الجاهلي الغطمش الضبي، أبلغ سمية أني لست ناسيها، عمري ولا قاضيا من حبها حاجي. الله الله. ومشاركة من أبو سعود يقول: وما فقد الماضون مثل محمد، ولا مثله حتى القيامة يفقد. اللهم صل على محمد. إذن بهذا البيت أصل معكم إلى ختام هذه المشاركات. أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم في فقرة وسم، وأذكركم بأن تضعوا وسم تأملات الجزيرة عند نهاية كل مشاركة.

هذا صاحب المنار، والمنار قبل أن تظهر المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 100 سنة كانت تشكل منتدا. كانت تويتر في زمن لم يكن فيه تويتر، كانوا يرسلون بأسئلتهم الثقافية، الاجتماعية، الدينية، العلمية، الفقهية، ويقرؤون إجاباتها في الأعداد اللاحقة. كانت معلمة بمعنى الكلمة. اليوم أحدثكم عن صاحب المنار محمد رشيد رضا. كتب عنه الإمام محمد عبده: إن الله بعث لي بهذا الشاب ليكون مددا لحياتي ومزيدا في عمري. إن في نفسي أمورا كثيرة أريد أن أقولها أو أكتبها للأمة، وقد ابتليت بما يشغلني عنها، وهو يقوم ببيانها الآن كما أعتقد وأريد. الإمام محمد رشيد بن علي رضا، المولود في قرية القلمون شمال لبنان في سنة 65 و800 وألف، لأسرة شريفة من العترة النبوية الشريفة تتصل بالنسب بآل الحسين بن علي رضي الله عنهما. تلقى أولى علومه على يد والده الشيخ علي رضا إمام مسجد القلمون، فحفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وتوسعت علومه في النحو والصرف. الشيخ الجسر أعجب بالشاب النبيه محمد رشيد رضا، فضمه إلى حلقات دروسه، ثم أجازه بتدريس العلوم الشرعية والعقلية والعربية. فانهمك محمد رشيد الشاب بالتدريس وبالدرس على أيدي علماء طرابلس مثل الشيخ عبد الغني الرافعي، محمد القاوجي، ومحمد الحسيني وغيرهم. في تلك

فترة كان الشيخ محمد عبده منفيا من مصر إلى بيروت، حيث ألقى دروسا في التربية والتعليم، وكان محمد رشيد شديد الإعجاب بأفكار محمد عبده الإصلاحية، فالتقى به مرتين حين زار الشيخ طرابلس وتوثقت الصلة بين الرجلين، لا سيما أن محمد رشيد رضا كان يرى في الشيخ محمد عبده الخلف الصالح لجمال الدين الأفغاني في ميدان الإصلاح وإيقاظ الشرق من سباته. كانت للأفغاني طبعا مودة وحضور في قلب محمد رشيد رضا. اسمع ما قاله عن كتاب العروة الوثقى للأفغاني: ثم إني رأيت في محفوظات والدي بعض نسخ العروة الوثقى، فكان كل منها كسلك من الكهرباء اتصل بي، فأحدث في نفسي من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور ومن حال إلى حال. شعر محمد رشيد رضا أن لبنان مساحة ضيقة للعمل في مجال إصلاح الأمة، فشد العزم إلى مصر في عام 98 و800 ألف، واتصل بالإمام محمد عبده الذي كان قد سبقه في العودة، وجرى الاتفاق بينهما على اختيار الصحافة ميدانا للعمل الإصلاحي، فولدت مجلة المنار التي هدفت إلى الإصلاح الديني والاجتماعي للأمة، وانتشرت بشكل كبير بين الناس، وعرف محمد رشيد رضا باسم صاحب المنار. على الرغم من كونه محرر المجلة الرئيس، كتب مئات المقالات والدراسات في المجلة تركز معظمها على وسائل النهوض بالأمة وتقويتها وتوجيه العلماء والحكام، لأنهم العقل المدبر والروح المفكر. إذا رأيت الكذب والزور والرياء والنفاق والحقد والحسد وأشباهها من الرذائل فاشية في أمة، فاحكم على أمرائها وحكامها بالظلم والاستبداد، وعلى علمائها ومرشديها بالبدع والفساد، والعكس بالعكس. كما اهتم صاحبنا بوحدة أهل الإسلام في الأرض، فاقترح تأليف كتاب يضم ما اتفقت عليه الفرق الإسلامية المختلفة، خصوصا في المسائل التي تنعكس في المجتمع كالأخلاق وتهذيب النفس والعمل الحسن. وكان طموحه أن تنتشر نسخ من هذا الكتاب في أصقاع العالم الإسلامي، ما يحث المسلمين على التيقن من أن ما يجمعهم أكبر بكثير مما يفرقهم. كما خصص الكثير من جهده للتربية والتعليم، فمذهبه يتلخص بأن سعادة الأمم بأعمالها، وكمال أعمالها منوط بانتشار العلوم والمعارف فيها. وقد عمل على إنشاء مدرسة دار الدعوة والإرشاد لتخريج الدعاة من أنحاء العالم الإسلامي، لكن قلة التمويل واندلاع الحرب العالمية وأدى هذا المشروع الطموح بعد سنتين من إنشائه. ترك الشيخ محمد رشيد رضا مؤلفات عديدة إلى جانب مقالاته وأبحاثه الغزيرة في مجلة المنار، من مؤلفاته تفسير المنار الذي استكمل فيه ما بدأه شيخه محمد عبده. توفي الشيخ محمد رشيد رضا في مصر في عام 1935، وما زالت المعلمة المنار حية إلى يوم الناس هذا.

شيء من لزوم ما لا يلزم في هذه الأبيات. لزوم ما لا يلزم هو أن تأتي بالقافية، تجيء بأكبر عدد ممكن من الأحرف المتشابهة في القوافي بداخل القصيدة. فمثلا إذا كانت القافية الأولى عيدكم، فبإمكانك أن تأتي في القافية الثانية مثلا وريدكم، غيدكم، لكن إصرارك على أن تأتي بالعين والياء والدال والكاف والميم كلها في كامل القوافي، هذا ما نسميه

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكاني.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية.

0: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
2: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. والبداية من أخبارنا المحلية، في حضور أكاديمي عربي متميز شاركت الجمهورية اليمنية في فعاليات المؤتمر الدولي التحليل النقدي للخطاب كمنهج بحثي نوعي وبيني الذي نظمته وحدة الدراسات الترجمية بالمعهد العالمي للتجديد العربي. أغلق فريق الرقابة والتفتيش لإدارة الصيدلة التابع لمكتب الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن ومديرية المعلى 3 صيدليات مخالفة وضبط أخرى في مديرية المعلى، وذلك خلال حملة ميدانية رقابية مشتركة على الصيدليات مع مكتب الصناعة والتجارة مديرية المعلى. عربيا وعالميا، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مشيرا إلى أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في 19 من يونيو الجاري. أفاد مصدر في الشرطة البرازيلية بأن المغني الأمريكي أوليفر تيري كان على متن إحدى المروحيتين اللتين اصطدمتا وتحطمتا الأحد في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها. في الاقتصاد، تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. لمس الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في 10 أيام مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، حيث أدى اتفاق أولي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى هبوط أسعار النفط وتحفيز الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية. في الرياضة والرياضة المحلية، حصد منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة التحدي الدولية التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية دكة عقب فوزه المستحق والعريض على نظير منتخب المالديف بنتيجة 38-32 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما. ومن أخبار مونديال كأس العالم، تلقى منتخب تونس خسارة مدوية بنتيجة 5-1 أمام السويد على ملعب مونتري بالمكسيك فجر اليوم الاثنين في بداية مشواره بكأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا هولندا واليابان. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، وقفنا معكم في الحلقة الماضية على الكلام حول ما يتعلق بأركان الصلاة، والكلام على من فاته ركن من أركانها أو من لم يستطع أن يفعله، وكذلك تكلمنا حول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومتى يستطيع أن يقرأها ومتى تسقط عنه، وقد وصلنا إلى الكلام حول ما يتعلق ب واجبات الصلاة، وإذا كانت والفرق ذكرنا كذلك الفرق بين الواجبات والأركان، لكن لا بأس أن نعيد شيئا من ذلك. واجبات الصلاة أيها الإخوة والأخوات،
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ثمانية. أولها جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال. إذا أراد أن يركع قال الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع منه. هذه تسمى تكبيرات الانتقال، وهذه واجبة وليست من الأركان. الثاني قول سمع الله لمن حمده، هذا يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنهما يقولان سمع الله لمن حمده. كذلك من الأركان قول ربنا، من الواجبات عفوا، وهو الواجب الثالث، قول ربنا.

قول ربنا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، وسمى عمر بن عبد العزيز. فحسبوا صلاة عمر بن عبد العزيز فوجدوه يسبح في الركوع وفي السجود 10 تسبيحات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يجلس يعني يركع أو يسجد بمقدار 10 تسبيحات، ليس شرطا أن يكون كله تسبيح، قد يكون فيه نوع من الدعاء. الأمر الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وسن له أيضا أن يزيد عليها إلى 3 إلى 10. السادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة وتسن الزيادة إلى 3. السابع أن يقرأ التشهد الأول في صلاته. التشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول غير ذلك مما ورد، كل هذا جائز أن يقوله في صلاته. هذا هو الركن، هذا هو الواجب السابع من أركان من واجبات الصلاة. الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، فلا يصح أن يقول التشهد الأول وهو في طريقه إلى القيام، يعني بعض الناس قد يكون ساجدا ثم يجلس نصف جلوس ويقول تحيات الله بسرعة ثم يقوم، وهذا لا يصح، لا بد أن يجلس له حتى تستقر يعني أعضاؤه كما كانت، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. من ترك واجبا من هذه الواجبات، من تركه متعمدا سواء كانت الواجبات القولية أو الواجبات الفعلية، فإنها تبطل صلاته لأنه متلاعب. يعني لو إنسان سجد وقال لن أقول سبحان ربي الأعلى ليس لازما، رفع قال لن أقول سبحان ربي سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد لا سأقول غيرها، في ركوعه أبى أن يقول سبحان ربي العظيم، إلى غير ذلك، أي واحد لا يتعمد ألا يقول هذه الأركان فإنه تبطل صلاته إذا كان متعمدا. أما إذا لم يكن متعمدا ذلك في خلال صلاته فإنه يجبره بسجود السهو. يعني نفرض مثلا أن إنسانا نسي أن يجلس التشهد الأول، يعني سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، ثم الأصل أن يجلس ويقول ربي اغفر لي وارحمني إلى آخره، نسي صاحبنا أن يقرأ هذا الذكر وقام إلى نسي أن يجلس التشهد كله وقام إلى الركعة التي بعدها، في هذا الحال هل يلزمه أن يعود أم لا يعود؟ إن كان صاحبنا هذا يعني قام لم يقم قياما تاما، لا يزال يعني تعدى الموضع السجود لكن لم يقم لم يستقر، فإنه يعود إليه. أما إذا كان قام تماما فيعتبر قد دخل في ركن وهو القيام، عندها لا يعود من قيامه إلى مثل هذا الحال، يعني لا يقطع قيامه لأجل أن يعود إلى الصلاة التي إلى الواجب الذي تركه، فلا يقطع الركن لأجل أن يؤدي هذا الواجب. أيها الأحبة الكرام، قد تقدم معنا في لما تكلمنا عن الصلاة وراء الإمام أن من أركان الصلاة ما قد يتركه الإنسان إذا كان يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم به، وأحيانا قد يتركه المأموم الذي وراءه إذا كان إمامه لا يستطيعه. فمثلا عند التشهد الأول أحيانا قد يبدر لبعض الناس ما لا يستطيع معه أن يقوم، وأذكر مرة من المرات لما كنا يعني صغارا، كنا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ذهبنا مرة مع مجموعة من المدرسين إلى البر، فأذكر أن أحد المدرسين انطفأت إحدى السيارات، فأقبل بسيارة أخرى وضعها أمامه لأجل أن يشغلها ولأجل يعمل بينها اشتراك كهربائي، فأحضر الأسلاك وشبك في بطارية هذه السيارة في البتري وفي البطارية الثانية، ثم شغل السيارة الصحيحة وأمر واحدا أن يذهب لتشغيل السيارة التي نحتاج إلى إصلاحها، وصاحبنا هذا المدرس واقف بين السيارتين واقف. فصاحبنا الذي أراد أن يشغل السيارة الثانية العطلانة لم ينتبه إلى أن محرك مغير السرعة، محرك السرعة كان موضوعا في النمرة رقم 1، فشغل السيارة مباشرة، السيارة اشتغلت ومشت وضربت صاحبنا، فضربت صارت ركبتاه بين صدامه السيارتين وقع على الأرض. المهم وصاحبنا يصرخ يقول ها اشتغلت السيارة اشتغلت السيارة، ما يدري أنه قد عمل جريمة. أقبلنا إلى صاحبنا هذا والمدرس

0: قام ودلك رجليه قليلا ثم صلى بنا صلاة العشاء. لما جلس للتشهد الأول وقرأه أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فلم يستطع، انعقدت عليه ركبتها بسبب شدة الألم فلم يستطع أن يقوم إلى الركعة الثالثة. جعل الناس الذين وراءه المصلون جعلوا يقولون سبحان الله، فماذا يفعل في هذا الحال لأجل أن يقوموا؟ هو لو قال الله أكبر طيب ينتظرونه والله أكبر قم أنت حتى نقوم، فقال الله أكبر وأشار لهم بيده، أشار لهم بيده أن يقوموا. ففي هذا الحال قام الناس الذين وراءه. هذا أيها الإخوة قد يحتاج الإمام أحيانا إلى أن يشير بيده للمأمومين، خاصة في مواضع السهو التي لا يشعرونهم بها أو التي لا يعلمون بها. مثال لو أن الإمام مثلا صلى بالناس ونسي مثلا أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، في هذا الحال هو مضطر إلى أن يأتي بركعة بدلها. في هذا الحال إذا قام ليأتي بركعة بدلها الناس الذين وراءه سوف يستغربون لما قام إلى ركعة خامسة في صلاة سرية مثلا في الظهر أو العصر. ففي هذا الحال يشير لهم الإمام أن يقوموا فيقومون معه، وهذا هو الأصل في مسألة الصلاة. كما ينبغي الإخوة لأجل أن المرء أيضا لا يكثر سهو في صلاته، ينبغي أن يخشع نفسه في الصلاة، أن يحضر قلبه في صلاته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وليس كل الصلوات أيها الإخوة تكون مؤثرة. الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعض الناس اليوم يقول يا أخي أنا أصلي ولم تنهني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. نقول لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر لأنك لم تصلي الصلاة الشرعية التي أمر الله تعالى بها. الصلاة الشرعية أيها الإخوة والأخوات هي الصلاة التي يصلح فيها القلب لرب العالمين، هي الصلاة التي يطبق فيها السنة. نعلم مثلا في الصلاة أن المرء لا بد أن يحسن وضوءه قبلها. كم من الناس اليوم يتلاعب بوضوئه ولا يسبغه، تجد أنه أقبل إلى المسجد لأجل يصلي.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ولا يزال هنا لم يأته أحيانا ماء، أو بعض مواضع رأسه أو بعض مواضع وجهه لم يصبها الماء. كل هذه الإخوة من التساهل بمسألة الصلاة. ما الذي يمنعك أن تضغط على نفسك قليلا وأن تطبق السنة لأجل أن تصلي؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل ذلك، وكان يعظم صلاته. لا يكتفي يا جماعة فقط أنه يصلي الصلوات المفروضات، لا، كان الأمر أعظم عنده. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، قال: فلما بت عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اسمع كيف كانت صلاته. ليست المسألة فقط والله أقمت الواجبات، أقمت الأركان، لا، مسألة أعظم، يشعر بأنها صلة بينه وبين رب العالمين. يقول: كبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، عمره لعله 12 سنة 13 سنة. يقول: فافتتح البقرة فقلت يقف عند 100، يقوم الليل سيقرأ 100 آية، قال: فجاوزها. قلت يقف عند 200، عند آية رقم 200، قال: فجاوزها. قال: قلت يصلي بها في ركعة، سيختم البقرة ويركع، قال: فافتتح النساء. قلت يقف عند 100، قال: فختمها. قال: فافتتح آل عمران حتى ختمها، قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: وما أمر السوء الذي ختمت به، الذي هممت به؟ اسمعوا يا جماعة ما هو أمر السوء الذي هم أن يفعله. قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ما قال هممت أن أقطع صلاتي، لا، هذه ما فكر فيها أصلا. يقول: هممت أن أقعد أتم الصلاة قاعدا وأن أذر النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. إذن أيها الإخوة، هم كانوا في الحقيقة يعني صلاتهم تصنع في نفوسهم صنوعا، وتغير فيهم طباعا، وتجعل هذا المرء فعلا يعني يتغير بصلاته إذا صلى. لم يكونوا كمثل المنافقين إذا صلى كأنه مدفوع إلى صلاته. لذلك تجد أن بينه وبين الله تعالى علاقة، وأن الله عز وجل يعرفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكان أحدهم يعظم أمر صلاته تعظيما تاما. جاء عن ختن مالك بن دينار، ابن أخت مالك بن دينار، قال: كان خالي مالك بن دينار إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة ثم أقفل على نفسه، ما ندري ماذا يفعل بعد صلاة العشاء. قال: فبكرت يوما بعدما صليت العشاء وأقبلت لأجل أن أنظر ماذا يفعل. قال: فدخلت واختبأت في الغرفة، فأقبل خالي ثم أقفل باب الغرفة ثم فرش سجادته. قال: فلما أراد أن يكبر للصلاة بكى، يبدأ قيام الليل مباشرة بعد العشاء. قال: ثم رفعها ليكبر للصلاة فبكى، ثم رفعها لأجل أن يكبر للصلاة فبكى. قال: ثم لا زال يبكي، ثم قبض بيده على لحيته وقال: اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، حرم شيبة مالك على، وأخذ يبكي ويقول: حرم شيبة مالك على النار. إذن يا أحبابي، كانوا فعلا يستشعرون مثل ذلك. نعم، نحن نشرح هذه الأمور وأمور الواجبات في الصلاة وأمور الأركان، لكن لا يعني هذا أننا نفوت الشيء الأعظم في الصلاة، وهو ما يتعلق بسكون القلب وبخشوعه وبإقباله على الله عز وجل، وأن المرأة يكون قلبه معلقا بالمساجد، وأنه يشتاق إلى الصلاة، إذا خرج من الصلاة عاد إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت راحتي وقراري وسعادتي الحقيقية أنني إذا كبرت أصلي. فينبغي العناية بهذا. جاء عن منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى أنه كان إذا جن عليه الليل رقى في سطح منزله ولبس من أحسن ثيابه ثم أخذ يصلي. لما مات منصور بن المعتمر قال غلام جيرانهم لأمه، الغلام الذي عند جيرانهم، قال لأمه: قال يا أمه، قالت: ما تريد؟ قال: يا أمه، الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. يقول: الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، يظن جذع نخلة. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، هذا منصور كان يصلي والآن مات. سفيان الثوري يقول عنه بعض أصحابه: صليت مع سفيان الثوري المغرب في الحرم، قال: فلما صلى قام ليصلي النافلة، صلي سنة المغرب، قام ليصلي النافلة، قال: فسجد سجدة في صلاة المغرب، في سنة المغرب، فلم يرفع رأسه منها حتى نودي لصلاة العشاء. المسألة يا جماعة فعلا شعور بلذة اللقاء بينه وبين ربه، وشعور بشدة إقباله إلى صلاته. وعبيدة بن مهاجر أيضا كان من الصالحين، كان له أم مجوسية، وكان دائما يأمرها بالإسلام وينصحها به ويحاول أن يدعوها إلى الإسلام، وهي تأبى عليه وتعرض. رجع مرة من المرات من صلاة العصر في يوم جمعة، وكان بارا بها أشد البر. أول ما رجع من صلاة العصر دخل إلى أمه، لاقته أمه وقالت: يا بني أبشر، فإني قد دخلت في الإسلام. قال: بالله عليك؟ قالت: نعم. قال: الله أكبر، وسجد فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. سجد سجدة شكر فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. الله المستعان. الآن يا جماعة، بعض الناس، بعض الأئمة، لو يطيل قليلا في صلاته، يطيل ولو بشيء يسير في صلاته، عمل له الجماعة قضية وقالوا له: أنت تطيل في الصلاة، يا أخي من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، اتق الله، ما يجوز أنت تنفر الناس. مع أنك لو تأملت لوجدت أن الصلاة قد السجود قد لا يستغرق منه دقيقة واحدة، ومع ذلك تجد أنهم لا يستشعر الناس مثل ذلك. يا أخي، بدل ما تستغرق منك صلاة الظهر 4 دقائق أو 5 دقائق، يا أخي دعها فلتستغرق ربع ساعة. ما الذي يمنعك من هذا؟ أنت واقف بين يدي الله جل وعلا. ولا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطيلون في صلواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لصلاة الظهر، فيذهب بعض الصحابة إلى البقيع، يعني البقيع بعده عن المسجد ليس كثيرا، قرابة 500 متر أو 600 متر في ذلك الحين، الآن اقترب أكثر لما وسع المسجد النبوي. يذهب إلى البقيع ويتوضأ، ثم يعود إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك الركعة الأولى، يعني لعله يجلس في الركعة الأولى قرابة 7 دقائق في التشهد، عفوا في القراءة، يعني لم يركع بعد، لا يزال في صلاته. ولا كان الصحابة يقولون: أنت أطلت علينا، أنت فعلت. طبعا لا يعني كلامي هذا أن الأئمة يبدأون يطيلون على الناس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير فيهم ذا الحاجة. لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يعود جماعته على أن يطيل بهم. وهنا مسألة أحيانا، يعني بعض الناس يكثر من الكلام فيها. بعض الناس أحيانا يسأل، يقول: يا أخي، نحن نختلف مع إمامنا في كيفية الصلاة. مثلا يجد أن الإمام في بعض الأحيان يطيل الصلاة أو يقصرها، ويختلف مع المأمومين في هذا. بعضهم يقول: يا أخي أطلت، وبعضهم يقول قصرت. طيب، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ متى نعتبر الإمام مطولا ومتى نعتبره مقصرا؟ نقول: الضابط في هذا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز. حسبوا كم يجلس في كم يستغرق في الركوع، فوجدوا أنه يستغرق يعني 10 تسبيحات تقريبا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إلى قرابة 10 تسبيحات، يعني تستغرق منه إلى أحيانا 0.5 دقيقة مثلا أو نحوها. القراءة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يقرأ بسبح، يقرأ بالغاشية. المقصود أنه ما كان دائما يقرأ قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر وسبحان ربي الأعلى سمع الله من حمده ومباشر ينتهي من صلاته، لا. كان يعني نعم كان يطمئن في صلاته، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يطيل على الناس في هذا. حقيقة نبهت على هذا التنبيه وأرى أنه تنبيه مهم، وذلك لأني لاحظت أن بعض الناس إذا بدأنا نتكلم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلوات، يعني لو تكلمنا فرضا فيما يتعلق بالأركان بالواجبات، غاب عن بعض الناس الأمور التي تتعلق بالخشوع في الصلاة وبالروح وإصلاحها، وبدأ يفكر: طيب لو نسيت ركعة، لا. وكأن الصلاة يعني يفعلها الإنسان كما يفعل التمارين الرياضية، مع أني لو كان الوقت يتسع لذكرت بعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي الذي في الصلاة في إصلاح الظهر وفي إفراز بعض الإنزيمات وفي تنشيط الدورة الدموية مع الدماغ عند السجود وعند الرفع منه. لماذا أمر بسجودين ولم يؤمر ب3 سجودات مثلا؟ لماذا كان الركوع مرة واحدة والسجود مرتان؟ لماذا ما صار الركوع مرتين وصار السجود يعني مرة واحدة؟ كل هذه فيها حكم. بل إن بعض الأطباء، طبيب ياباني طلعت مرة على بحث قد نشره، كان يأمر بعض مرضاه الذين عندهم آلام في المفاصل بتمارين معينة في أوقات معينة. لما طابقنا هذه الأوقات التي أعطاهم فيها الجدول مع أوقات الصلوات وجدناها متقاربة جدا، وكان يقول إن الدورة الدموية تحتاج إلى تنشيط كل وقت كذا، فكان يحرص على مثل ذلك. لكني أرى حقيقة أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك وقد لا يتيسر أن نعرضها، لكن ينبغي أيضا للعبد أن لا يكون يعني جافا عندما يتعلم مثل هذه المسائل، بل أن يصلح قلبه بها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نحن في الحلقة القادمة سوف ننتهي من الكلام على سنن الصلاة أيضا، ثم نشرع إن شاء الله في الكلام حول ما يتعلق بصفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وسأتكلم إن شاء الله عن بعض الأخطاء التي تقع من الناس في صلاتهم قبل أن نبدأ في صفة الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899 959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشقة وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر،

بطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. يمضي مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد في حجيف بعدن نحو التنفيذ بتمويل ألماني يبلغ 35 مليون دولار بالتزامن مع استمرار انتشال السفن الغارقة من حوض الميناء. وفي لحق بحثت السلطة المحلية مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توسيع التدخلات في الغذاء والصحة والمياه والتعليم. كما شهدت مديرية حالمين تدشين مشروع محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل كويتي لتوفير مصدر مستدام للمياه. عربيا وعالميا، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لعودة النازحين وإعادة الإعمار. كما كشفت تقارير إعلامية عن تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية ملفات إقليمية. اقتصادياً، أكدت شركة تسويق النفط العراقية استمرار صعوبات عبور الناقلات عبر مضيق هرمز مع مواصلة تصدير النفط وزيادة الإنتاج. كما سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية بدعم من اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز. رياضياً، ناقش وزير الشباب والرياضة خطط تطوير العمل الرياضي والإداري في مكتب الشباب والرياضة بعدن. وحسم النادي الألماني تعاقده مع الدولي المغربي إسماعيل الصيباري بعقد يمتد حتى عام 2031 بعد تألقه خلال الموسم الماضي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أتي القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عادنا الغد صوت كل الناس.

لعبة السياسة والمسؤولية لا مكان للمجاملات. ملفات شائكة نفتحها، وأسئلة جريئة نطرحها، نضع النقاط على الحروف لنكشف الحقيقة كاملة، لنجعل الصورة أكثر وضوحاً أمامكم. برنامج كش ملك مع وجدان محمد مقبل يأتيكم كل يوم اثنين عند تمام الساعة 8 مساء عبر ترددات أثير راديو عدن الغد 899 و 959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كيش ملك. يقول الفيلسوف اليوناني أرسطو: السياسة وجدت لخدمة الإنسان وتحقيق سعادته، لكن في اليمن يبدو أن هذه القاعدة انقلبت تماما. سنوات طويلة من الحرب والأزمات تعاقبت فيها حكومات ومكونات وأحزاب، والنتيجة الواحدة ثابتة: شعب يسحق يوميا تحت خط الفقر، عملة منهارة، رواتب مقطوعة، وخدمات أساسية معدومة. تحولت الأحزاب من أدوات بناء وحماية المواطن إلى كيانات تتصارع على كعكة المحاصصة والمناصب، بينما يطالب المواطن بكل الواجبات والالتزامات دون أن يحصل على أدنى حقوقه المشروعة. لماذا فشلت النخبة السياسية اليمنية في تحقيق أبسط متطلبات الشعب؟ من يتحمل المسؤولية الحقوقية والأخلاقية عن هذا التجريف؟ وما هي المعوقات للإصلاح؟ وأين يكمن المخرج نحو المستقبل؟ يسعدني أن أضع هذه الملفات الساخنة الليلة وبكل صراحة أمام شخصية عاصرت العمل الحكومي والحقوقي والتنظيمي، ضيفتنا العزيزة وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة الأستاذة حورية مشهور. أهلا بك معالي الوزيرة معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا بكم وشكرا لكم في راديو عدن الغد للاستضافة، شكرا لكم والإثارة أيضا هذه الموضوعات المهمة التي تهم المواطن.
0: نعم سيادة معالي الوزيرة، في ظل الانقسام الحالي، من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية على انتهاكات حقوق المواطن اليمني الأساسية كالحق في الحياة والتعليم والصحة وكذلك توفير الخدمات الأساسية؟
1: أولا دعنا نتكلم عن السياق العام وعن الوضع الراهن والوضع القائم والتدهور الذي حصل في كافة جوانب الحياة وانهيار الدولة وهشاشة الدولة، لأنه في الأساس
0: صحيح
1: الدولة هي المسؤولة عن حماية المواطن وعن تقديم الخدمات للمواطن وعن الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه أيضا. لكن للأسف الشديد يعني نحن من ما بعد الحوار الوطني من 2014 يعني ومع الانقلاب الذي حصل، لأنه مخرجات الحوار الوطني عمليا هي كانت تؤسس لخارطة الطريق لمستقبل البلاد، لكن للأسف الشديد هذه الخارطة لم ترى النور، وبالتالي انهارت الدولة وانهارت مؤسسة الدولة. فنحن أمام وضع مشوه، وضع سيء جدا أدى إلى كل هذا الانهيار الذي يعيشه المواطن اليمني اليوم.
0: كيف تقيمين التراجع الحاد في ملف الحقوق والحريات في اليمن خلال السنوات الماضية أو الأخيرة؟ وما هي الفئات الأكثر تضرراً من هذا التراجع؟
1: كما أسلفت، انقسام البلاد، انهيار مؤسسات الدولة، التشظي الذي حصل في المنظومة السياسية، التمزق، النسيج الاجتماعي، كل هذه العوامل الحقيقة أدت إلى أنه مؤسسات الدولة التي يفترض فيها أن تحمي المواطن وتحمي حقوق المواطن وتحمي أمن المواطن لم تستطع أن تقوم بواجباتها، لم تستطع أن تلتزم بهذه الواجبات وهذه المهام وهذه المسؤوليات. ولهذا نحن دائما يعني في الكيانات التي أنشأناها لبناء السلام وندفع بهذا الاتجاه، لا يمكن أن تخرج اليمن من هذه الكارثة ولا يمكن أن نخرج من هذا الوضع إلا الحقيقة ببناء السلام، لأنه السلام هو الذي ممكن يقود إلى الاستقرار، ممكن يقود إلى البناء والتنمية والازدهار. أما إذا وضع إذا بقينا في حالة الصراع والعنف أو اللاسلم واللاحر، فنحن الحقيقة أمام كارثة كبيرة جدا ولا يمكن أن نخرج. أضف إلى ذلك الآن الوضع الإقليمي والوضع الدولي نفسه متوتر، يعني في توتر إقليمي وتوتر دولي كبير يرمي بظلاله أيضا ويضاعف الكارثة التي تعيشها اليمن. فنحن جزء من العالم ولا نستطيع أن نكون يعني معزولين عن العالم، نتأثر بما يحصل أيضا في العالم.
0: معالي الوزيرة، أين تقف القوانين والتشريعات اليمنية اليوم أمام الانتهاكات المستمرة التي يواجهها المواطن؟ هل المشكلة في التشريع أم في غياب سلطة إنفاذ القانون؟
1: بدرجة أساسية سلطات إنفاذ القانون، لأنه التشريع عملياً المؤسسات الدولة التي تقوم بالتشريع وتقوم أيضاً بمراقبة السلطة التنفيذية ومراقبة الدستورية القوانين وإنفاذ القوانين غائبة. مجلس النواب عندك للأسف الشديد لم يجتمع إلا مرة واحدة في سيئون في 2019 فقط، اجتماعاتهم مجموعات صغيرة في الواتساب، وهذا ما ينفعش الكلام. يعني بمعنى أنه المؤسسة التشريعية مش موجودة، لأن هي دورها وهي تقوم عمليا بالتشريع، ومن يوم هذا الانهيار يعني لم يحصل إلى أنه يعني يصدر قوانين. ما يحصل هو عبارة عن اتفاقات سياسية في 2019 في اتفاق الرياض، أو مثلا في 2022 حينما تم تكوين المجلس الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي، هذا كان باتفاق سياسي، لأنه عمليا الدستور معلق، القوانين معلقة لا يتم إنفاذها. يعني إذا تكلمنا عن القضاء فهو يقوم يعني بمسؤولياته، لكن الحقيقة بالحد الأدنى. إذا تكلمنا أيضا عن الشرطة والأمن والذا، هذه مؤسسات إنفاذ القانون، مؤسسات حماية القانون، يعني الحقيقة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة جدا. وإلا لماذا نرى هذا الانفلات الأمني وانتشار السلاح والاغتيالات التي تحصل والمشكلات الكبيرة التي تحصل، انفجارات هنا وهناك؟ يعني وضع صعب جدا، وضع كارثي بكل معنى الكلمة.
0: طيب أستاذة، هل ما زال هناك أمل في إحياء مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتسببين في ضياع حقوق اليمنيين؟
1: أولا ابتداء يعني أريد أن أوضح يعني خلفية هذا الموضوع. عمليا كما كنا نعرف العدالة الانتقالية، ولكنها يمكن أول ما ظهرت في المبادرة الخليجية، مبادرة مجلس التعاون الخليجي. يعني حقيقة مش في المبادرة نفسها، ولكن في الآلية التنفيذية، لأن المبادرة جاءت منحازة لحماية رأس النظام ومن عمل معه خلال تلك الفترة، لكن حينما دخلت الأمم المتحدة كراعية للحوار الوطني فأدخلت في الآلية التنفيذية. طبعا كما تعلمون لأنه أيضا المبادرة بحد ذاتها لاقت مقاومة، إنه الناس برضو ما وافقوش على هذا، فجاءت الآلية التنفيذية وأشارت إلى ضرورة يعني إطلاق المعتقلين السياسيين، إدارة حوار وطني، وأشارت أيضا إلى العدالة الانتقالية. فبعد ذلك حكومة الوفاق قامت بترجمة هذا الموضوع في برنامجها، وتحملت وزارة الشؤون القانونية مسؤولية إعداد مشروع القانون. ومشروع القانون بحد ذاته هو واجه الحقيقة صعوبة كبيرة، لأنه كنا في حكومة الوفاق 50% من المؤتمر وشركائه، و50% من القادمين من ساحات الثورة وحلفائهم، فكان بعض الأحيان ما كانش يحصل توافق. فأشارت الآلية التنفيذية إذا لم يحصل، كان مفروض أن كل القرارات كل الأمور تمشي بالتوافق، إذا لم يحصل التوافق يحال الموضوع إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لحل الموضوع. الرئيس الجمهورية بعد ذلك الحقيقة أحال الموضوع إلى المستشار القانوني، ثم أحاله إلى البرلمان. نحن كنا نتابع أيضا وزارة حقوق الإنسان يهمها هذا الموضوع، لأنه كنت أتلقى شكاوى كثيرة جدا، الشكاوى حتى من قبل الوحدة، الناس الذي صودرت أراضيهم، الناس الذي، وأيضا مثلا في انقلاب الناصري، الناس الذي اختطفوا، الناس الذي سرحوا من أعمالهم في 94 لآخره. فكنا نتلقى شكاوى كثيرة جدا، ويعني وأريد أيضا أن أوصل هذه الرسالة للمستمعين الكرام، مستمعيكم الكرام، لأنه قضايا الانتهاكات الحقيقة لا تسقط بالتقادم، حتى ممكن تثار بعد 100 سنة إذا لم ترد الحقوق، إذا لم يتم التعويض، لم يتم جبر أضرار المتضررين، تمام. فهذه تظل قضايا مفتوحة. لهذا نقول إنه موضوع العدالة الانتقالية موضوع مهم جدا. طبعا القانون أحيل إلى البرلمان، لكن أنا ذاك أيضا مجلس النواب لم يقم بمناقشته، وكنا نحاول ندفع حقيقة، بالذات أنا والدكتور محمد المخلافي الذي هو وزير الشؤون القانونية آنذاك، لأنه يتم مناقشته في مجلس النواب وإقراره ثم المصادقة عليه. لكن الحقيقة كان في مقاومة، تعرف أنه معظم أعضاء مجلس النواب هم من حزب سياسي من المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر الشعبي العام ما كانش يعني موافق حتى على المشروع القانون. هم كانوا يطرحوا انه خلاص قد في يعني حصانه، وفي قانون الحصانه، وذا هي ما كانتش الحقيقه موجهه تحديدا ضد علي عبد الله صالح وفقط، وضد، ولكن موجهه ضد كل الانتهاكات التي حصلت سواء في الشمال او الجنوب. يعني نحن الان ما عدناش في جانب المنتهكين، لكن في جانب الضحايا. قانون العداله الانتقاليه يعني هو لماذا انتقالي؟ يتم تطبيقه في بعد فترة، يعني في فترة الانتقال بعد الصراع بعد الحرب، يتم تطبيقه في المرحلة الانتقالية ولفترة محدودة،
0: نعم،
1: يعني لتعويض الناس، لجبر أضرارهم، نعم، للإصلاح المؤسسات، للمؤسسات التي كانت ضالعة في الانتهاكات،
0: نعم،
1: أو مؤسسات ينبغي أن تتحسن. مثلا نحن مثلا الآن إذا مضينا إلى سلام، اتفاق سلام، نريد أن نؤكد، طبعا نحن نعبر عن الضحايا كحقوقيين، لكن حتى الضحايا حيدافعوا عن انفسهم. فنريد ان يكون قانون العداله الانتقاليه كنهج كمقاربه موجوده في اتفاق السلام، لانه اي سلام بدون تطبيق العداله الانتقاليه سوف يكون سلاما هشا، سوف تستمر دورات العنف يعني مره بعد مره، اذا لاقى المنتهكون، يعني اذا لم يتم المحاسبه، اذا لم يتم بعض الأحيان ليس بالضرورة المحاسبة، ولكن على الأقل نريد الالتزام، مثل ما مثلا حصل في 2012 حينما قامت حكومة الوفاق بالاعتذار للجنوبيين وما جرى للجنوبيين من تهميش وإخفاء من أجل تشجيعهم للذهاب إلى الحوار، من أجل طي صفحة الماضي والنظر إلى المستقبل، بالرغم من أن حكومة الوفاق ليست هي التي انتهكت حقوق الجنوبيين، انتهكتها يعني نظام السابق.
0: طيب.
1: لكن خلاص أي حكومة تجي هي تكون مسؤولة عن ذلك، وأيضا الاعتذار لصعدة وإلى آخره. نعم، تفضل.
0: ممتاز. أستاذة حورية، لماذا تحولت الأحزاب والمكونات اليمنية من أدوات لخدمة الشعب إلى أدوات للصراع على السلطة، ولم نلاحظ أي إيجابيات لهذه الأحزاب والمكونات السياسية بشكل عام في الدولة، إيجابيات من ناحية الشعب إلى خدمة الشعب خلال الفترة الماضية؟
1: للأسف الأحزاب أصابها ما أصاب الدولة وأجهزة الدولة من انقسامات وتشظي، وأين هي الأحزاب؟ هي مش موجودة داخل البلاد، موجودة خارج البلاد. يعني يفترض بها كقوة مدنية إلى أنها كانت تقدم مشروع للاستقرار، مشروع للسلام، مشروع للبناء، مشروع للتنمية، لكنها للأسف لم تقم بهذا الدور. هل في أحزاب عقدت مؤتمراتها؟ هل في أحزاب استجابت للمعطيات الجديدة والتغييرات الجديدة وغيرت في خطابها؟ يعني ما حصلش هذا للأسف. الأحزاب السياسية بنفسها يعني هي كجزء من مؤسسات الدولة أيضا أصابها ما أصاب الدولة من هشاشة ومن يعني تمزق ومن تشتت ومن تشرذب. قياداتها موجودة في الخارج، بعضها موجود في صنعاء وبعضها في عدن وبعضها في الرياض وبعضها في تركيا وهكذا للأسف يعني. فهي ما قدرتش أنها تقدم مشروع للسلام والاستقرار. لكن في المقابل، في المقابل الحقيقة ظهرت تيارات مدنية جديدة. مثلا أنا مثلا منتمية للتيار الوطني للسلام، هو مكون من نخب سياسية ونخب أكاديمية موجودة في داخل البلاد وفي خارج البلاد، شباب شابات. لماذا يعني تداعينا ولماذا حاولنا أنه كذا نتشكل كقوة جديدة، كقوة تريد أن تقدم مشروعا يعني للسلام، مشروع للاستقرار، مشروع نحن نقول للفرقاء أرجعوا ثانية إلى طاولة الحوار. يعني ما حد يفيدكم إلا إذا يعني لملمتوا شتاتكم، إلا إذا رقعتوا يعني الجدران المتشظية في بلدكم إلى آخره. يعني هذا الذي كنا نطرحه. والحقيقة نحن نحاول إن نحن نقوم بدورنا. هذا لا يعني إنه نحن مثلا ننافس الأحزاب السياسية، بالعكس نحن نريد الأحزاب السياسية أن تعود بقوة وأن تقوم بدورها. هي قوة مدنية، هي قوة، هي أساس الديمقراطية. يعني الديمقراطية كيف تقوم؟ على أي أساس تقوم؟ على أساس التنافس الحزبي والبرامج الانتخابية التي في الأساس لخدمة المواطن. فنحن نريد من القوى السياسية أن تستعيد عافيتها، وأن نريد أيضا استعادة الدولة.
0: هل تتوقعي أن تستعيد هذه الأحزاب المنتهية تعتبر إلى عافيتها؟ هنا السؤال، أين يكمن الخلل الحقيقي؟ هل هو في بنية وفكر هذه الأحزاب القديمة، أم في الارتهان لقرارات سياسية وجعل مصالح المواطن هي يعني ورقة مؤجلة؟
1: في كل الأحوال يعني أنا أتمنى إلى أنها تستعيد عافيتها، لأنه زي ما قلت لك هي أساس الديمقراطية. لما تيجي مثلا تعمل انتخابات، على أي أساس هتعمل انتخابات؟ على أساس تنافس يعني بين قوى سياسية، كل قوة تقدم برنامج انتخابي تنافسي في برنامج الانتخابي يضع بالاعتبار مصلحة المواطنين بالدرجة الأساسية، تقديم الخدمات، احترام كرامة المواطن، العدالة، البناء إلى آخره. فأتمنى إلى أنه الأحزاب السياسية يعني وهي أحزاب كبيرة حقيقة لا يمكن تجاوزها، هي حاليا مثلا تشكل الحكومة،
0: ولكن شعبيتها يعني نزلت الى الى الى الى الصفر. شعبيتها بقت ميتة في بين اوساط المواطن.
1: انا اتصور الى انها اذا مثلا عقدت مؤتمراتها، جددت دماءها، يعني بدلا من هذه القوى التي قد شاخت الذي هي موجودة في المقدمة، تمام، تفسح المجال أكثر للشباب ليتصدروا المشهد، ليقودوا هذه الأحزاب. الشباب عندهم أفكار ورؤى يعني وحداثية، وعندهم ما زال الطاقة الكبيرة وعاصروا الحقيقة المشكلة. أيضا تعطي للنساء مساحة كبيرة، إنه النساء أيضا ينبغي أن يكون موجودات وحاضرات أيضا، وهم قد شاركوهم أثروا كمان بأجواء الصراع والعنف. الصراع أيضا استهدف النساء، ولهذا النساء تحس بالمشكلة. أنا أتكلم بالذات عن النساء والشباب، لأنهم قوة أيضا ديناميكية، قوة تستطيع أن تحدث التغيير وتساهم في التغيير.
0: طيب، كيف تقرأين التراجع المخيف لدور الأحزاب في الشارع وغياب صوتها تماما في الدفاع عن رواتب الموظفين وكذلك الخدمات الأساسية؟ لم نلاحظ أي دور لهذه الأحزاب أو أي شكل من أشكال الدفاع عن مصالح المواطن من رواتب وخدمات أساسية وغيرها.
1: هم شوف أيضا حقيقة الأحزاب هي جزء من النسيج الاجتماعي، ما حدش يقدر ينفي. يعني مثلا قواعدهم من أين هي؟ قواعدهم هم الناس الذي موجودين، ويعني بالحد الأدنى أشوف أنه الأحزاب مثلا تكتب في بعض صفحاتها الإلكترونية أو مثلا يعني بالحد الأدنى هي تتعاطى، بس هي الآن يعني عاجزة عن أن تقوم بالدور الحقيقي يعني، وهذا مفروض لأنها يعني تدفع باتجاه إعادة دورة الحياة، الإنتاج، الحياة الطبيعية للإنسان. الآن مثلا في عدن موضوع الكهرباء هذا موضوع يعني مشكلة وكارثة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: فمفروض ومشكلة ليست من اليوم يعني، أنا مستغرب من 10 سنوات عدن تتوفر فيها الشمس الذي ممكن يمكن لو عملوا طاقة شمسية تغطي الجزيرة العربية، مش إلا عدن لوحدها،
0: صحيح.
1: تغطي الجنوب كله يعني. في عندك مثلا طاقة الرياح، البترول موجود عندنا، النفط موجود عندنا، الغاز موجود عندنا، فلماذا ما يتمش إنعاش الاقتصاد يعني الإنتاج، دورة الإنتاج الطبيعية؟ طبعا طبعا في كل الأحوال الموضوع هو مرتبط الحقيقة بالسلام والاستقرار، لأنه ما دام الموضوع في حالة لا سلم ولا حرب، أو بعض الأحيان يعني كذا يكون في مواجهات ولا صراعات إلى آخره، الموضوع صعب. تفضل تفضل.
0: نعم، من وجهة نظرك لجعل الملف المعيشي والإنساني مقدما على أي مفاوضات في تسويات أو تسويات سياسية، ما هي الخطوات العملية العاجلة التي يجب أن يتم العمل بها؟
1: مفروض أنه هذا ملف عاجل، وملف يعني لازم نحله عاجلا غير آجل، يعني هذا مش مرتبط بالتسوية السياسية، ما تستطيع الحكومة أن تقوم فيه، لا ينبغي أن تقوم فيها الآن. أيضا الأشقاء أنا في المملكة العربية السعودية عبر برنامج الإعمار، يعني مفروض لأنه في يكون يعني مساعدة وتدخل أكبر لحل هذا الملف. شركاء أنا أيضا الآخرين أصدقاء اليمن أيضا هم يقدموا دعم، مثلا لا الدعم هو يتجه في الجانب الإنساني، في الجانب الإغاثي مثلا من خلال بعض المنظمات الدولية، لكن نريد أيضا يكون دعم بهذا الاتجاه. الحاجات الأساسية، موضوع الكهرباء موضوع حيوي جدا، يعني مثلا الاتصالات، المستشفيات قد تتوقف، الغرف العناية المركزة، الذي يعملوا غسيل كلوي إلى آخره، فالموضوع في غاية الحساسية والخطورة. لهذا هذه من الملفات العاجلة التي ينبغي أن يكون في سقف زمني لمعالجتها، يعني يقولوا 2-3 أشهر. لكن في المقابل يعني، وهذه أيضا رسالة لازم اسمعها من المواطنون أيضا، ذكر إلى أنه أيضا في هناك تخريب بعض الأحيان. وأتذكر أنا أيام حكومة الوفاق، يعني مثلا كلفوت كان نحن نصلح الكهرباء وهو يعني يستهدف الكهرباء ويقطعه، الهدف هنا كان إفشال حكومة الوفاق. فلو بالفعل مثل ما تسربت بعض الأخبار، مثل ما سمعنا من هذه الأخبار إلى أنه في تخريب من أجل إحراق مثلا الحكومة وإحراق المملكة العربية السعودية، أو ذا مفروض لأنه يكون في محاسبة وفي مراقبة مثلا إذا كان في تخريب متعمد. أيضا في شيء آخر ذكرته مثلا بعض التقارير ولذا إلى أنه المواطنين ما يدفعوش الفواتير. هنا شوف المواطن حقوق والتزام، لكن المواطن في المقابل نقول لهم يا جماعة رواتبهم مقطوعة، رواتبهم لا تكاد تغطي أيضا احتياجاتهم الأساسية،
0: صحيح.
1: فكل هذه الأمور لازم تؤخذ يعني باهتمام كبير وإيجاد معالجات، يعني لازم من تدخلات بالفعل تعيد للمواطن الثقة وتعيد له الاطمئنان إلى أنه يعني الأمور ستصير بالاتجاه الصحيح. هي تتطلب تعاون من المواطن ومن الحكومة ومن الإقليم ومن المجتمع الدولي.
0: طيب، من وجهة نظرك وبما أنك كنت يعني في السلطة، ما الذي يمنع، ما اللي هي المواطن يتساءل، ما هي الأسباب التي تمنع من إنهاء معاناة المواطن بخصوص الكهرباء خلال السنوات الماضية؟ من يقف وراء معاناة المواطن خلال السنوات الطويلة هذه؟ من يقف عائقا أمام إصلاح منظومة الكهرباء والخدمات في البلاد خلال السنوات الماضية؟
1: أنا قد ذكرت لكم إلى أنه الحقيقة انهيار الدولة، أجهزة الدولة، الحكومة تقوم بالحد الأدنى من العمل. يعني أين هي الحكومة؟ هل هي موجودة مثلا في عدن، في كل الوزراء مثلا في مقراتهم موجودين، تتوفر لهم الموارد الضرورية للتشغيل، يتوفر لهم الكادر الفني والكادر الإداري الذي ممكن يعني يشتغل؟ يعني المشكلة كبيرة وتحديات كبيرة جدا تقف في وجهها، لكن لازم تعالجها. هذا مش مبرر، لأنه نحن نعرف وهذه الآن مشكلة قدها متقادمة. يعني خلال فترة 10 سنوات كان مفروض أن يقدموا في عدن نموذج حكم جاذب للشركات، جاذب للسياحة، جاذب لل يعني وينتعش فيها الاقتصاد. كان مفروض أنه هذا يتم، لكن للأسف الصراع الذي حصل أولا في إطار الشرعية هذا الذي خرب حياة المواطن في الشرعية ووحدة قرارها. هذا الحقيقة جاء على حساب حقوق المواطن واستقراره وأمنه.
0: طيب، ما هي أبرز العقبات السياسية والهيكلية التي تمنع حتى الآن من محاولة إصلاح المسار السياسي الداخلي في اليمن؟
1: والله كل جملة هذه الأشياء اللي ذكرتها يعني هي تقود إلى هذا الوضع. ولهذا يعني الآن أكد يعني أنتم مثلا في الإعلام عندكم رسالة قوية. نحن القوى المدنية، النساء، الشباب، التيارات الجديدة النهضة والصاعدة، هذه الأحزاب السياسية التقليدية حتى وإن كانت يعني الآن تعاني من ضعف كبير، تمام، الجميع لازم يتعاون. لكن أيضا التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية وأيضا الرباعية، أقدر أقول لك يعني الرباعية التي ذات علاقة بالشأن اليمني منذ 2015 الذي هي الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية والإمارات. يعني هذه الأربع طبعا هم يقولوا الرباعية زائد واحد لما تكون عمان أيضا داخلة معهم في بعض المشاورات في بعض اللقاءات. ف الموضوع صار الآن معدوش داخلي بحث، معدوش محلي، معدوش وطني بحث، بالعكس الموضوع الآن متصل بالخارج والتفاهمات مع الخارج. وأعتقد أنه ينبغي للخارج أن يدرك أنه استقرار اليمن وأمنها وسلامتها هو من استقرارهم. يعني مفروض لأنه اليمن ما يكونش مصدر تهديد لأشقائه، لجيرانه، للملاحة الدولية يعني في البحر الأحمر. يعني لازم أيضا الدول الأخرى تشعر بالأمان يعني من ناحية اليمن. في المقابل نحن أيضا نتحدث عن سيادة اليمن، عن أمنه، استقراره، عن المصالح المشتركة بينه وبينه. يعني مثلا الاتحاد الأوروبي يعني خطوة خطوتين قدك من دولة إلى دولة. نتمنى إلى أنه نحن نشوف أيضا هذا النموذج موجود بين الدول العربية. أسافر إلى عمان، أسافر إلى السعودية، أسافر إلى البحرين بكل سهولة. يعني نتمنى هذا وإن شاء الله نوصل إلى مثل هذا النموذج. يعني
0: طيب، بخصوص الأحزاب السياسية الحالية، يعني قد أثبتت فشلها بالوعي الشعبي، فما البديل؟ هل نحتاج ثورة تصحيحية داخلها أم قوى مدنية جديدة تولد من رحم المعاناة؟
1: لازم من تصحيح داخلي. وأعتقد أنه شباب الأحزاب ونساء الأحزاب يعني بدأوا حراك داخل أحزابه، وإن كان حتى الآن هذا الحراك ما أسفرش يعني عن اختراق وعن نجاح كبير، لكن لا بأس، يكفي أنه يعني عندهم الاستعداد ومدركين للظروف والصعوبات التي تواجههم وتواجه أحزابهم وتواجه الدولة وتواجه المجتمع كله. حتى إنه بعض الأحزاب النساء مثلاً كونوا لهم تكتلات حينما شافوا إنه أحزابهم يعني ما عطت لهم شي الفرصة. وبعض الأحيان أيضاً النساء والشباب خلعوا عباءة الأحزاب ونزلوا إلى الشارع واصطفوا مع الناس وتكلموا عن حقوقهم وتكلموا عن الخدمات التي ينبغي أن تقدمها لهم الحكومة وأحزابهم ممثلة في الحكومة. يعني بمعنى أن هذه الرسالة هي موجهة أيضا لأحزابهم أنه أتحركوا، يعني ضعوا حلول، ضعوا معالجات لمشاكلنا، حسوا فينا. والتيارات الجديدة النهضة والذا أيضا هي لديها رسالة، لديها رسالة وتسعى لترجمة هذه الرسالة إلى الواقع. يعني نحن مش نخب فقط موجودة، لا، نحن موجودين على الأرض، نحن نقوم يعني بأنشطة على الأرض، يعني كلما أتيحت لنا الفرصة وكلما كانت يعني إمكانياتنا تسمح بذلك.
0: طيب، بصفتك وزيرة حقوق الإنسان سابقة، كيف يمكن للمواطن اليوم أن يطالب بحقوقه في بيئة تغيب فيها سيادة القانون وتحكمها البندقية؟
1: أنا أشوف أن وزارة حقوق الإنسان يعني تحاول أنها مثلا ترصد الانتهاكات، إلى أنها مثلا تقدم تقاريرها الدورية لمجلس حقوق الإنسان، تحاول إنفاذ التوصيات التي تستلمها من المنظمات الدولية. مثلا آخر تقرير قدمناه عن اليو بي آر اسمه، الذي هو التقرير الدوري لحقوق الإنسان، التقرير الشامل، أعطيت لهم توصيات وهم بدورها سلموها للحكومة، لأنه التوصيات هذه جهات كثيرة معنية فيها، ليس فقط الوزارة، الوزارة هي هنا دورها تنسيق يكون، لكن مثلا إذا كانت توصيات خاصة بالتعليم فلازم وزارة التربية والتعليم هي التي تقوم بإنفاذ هذه التوصيات. مثلا تعليم البنات لازم يتحسن، المدارس

0: لكن في الصعوبات هي قائمة بسبب الوضع الحالي. بالإضافة إلى وزارة حقوق الإنسان، هناك المنظمات المدنية اللي تقوم بالرصد للانتهاكات، أيضاً اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يعني في آليات مختلفة. الآن إذا في إمكانية للمعالجة أو لإحالة بعض القضايا للنيابة، والنيابة بدورها يعني تقوم بإحالتها المحكمة، ممكن. وإذا مش ممكن الآن، فربما بعض القضايا في فترة السلام، في فترة الاستقرار يتم معالجتها، يا أما عبر العدالة الانتقالية، ونعود مرة أخرى للعدالة الانتقالية، أو عبر العدالة الجنائية، عبر المحاكم، إذا بالذات إذا لم يتم تعويض المتضررين التعويض العادل، وإذا لم المنتهكين يعني التزموا بعدم التكرار، يطلبوا الصفح، يعتذروا عن الانتهاكات التي قاموا بها، فتلك الانتهاكات أو تلك الجرائم التي ارتكبت تحال إلى العدالة التقليدية للعدالة الجنائية.
1: هل تتوقعين استمرار معاناة المواطن أم هناك انفراجة قادمة؟
0: بصراحة أنا أتمنى إنه يعني المواطن يعيش حياة طبيعية. والله العظيم بعض الأحيان لما أشوف الماء والكهرباء متوفر عندي يحز في نفسي، وأسمع معاناة الناس. أتمنى اليوم قبل الغد إنه الإنسان يعيش حياة كريمة، إنه يعيش حياة عادية. لما تشوف صور الأطفال يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، والحرارة بأجسامهم، كبار السن، الناس النائمين في الأرض خارج البيوتهم، يعني شيء يحس في النفس. فالمؤلم جدا الذي نحن نراه، ولهذا ينبغي أن تعالج هذه المسائل يعني بسرعة.
1: هل تتوقعين أن هناك انفراجة قريبة وستتحسن معيشة الناس المواطن، أم أن ستستمر هذه المعاناة؟
0: والله أتوقع انفراجة بصراحة، أتوقع انفراجة، وإن شاء الله بالفعل يعني يحصل هذه الانفراجة بإذن الله. أعتقد إنه في أمور تدور يعني في الكواليس، يبين إلى إنه ما فيش خيارات أمامنا إلا إن نعود إلى مربعات الحوار والتفاوض ونتفاهم. ناس كثير يعني، أو بالأصح دول كثيرة جدا، مرت بصراع عنيف جدا. عندك مثلا تجربة رواندا في 94، حوالي 800 ألف ضحية سقطوا، وكان في اغتصابات وفي قاتل وفي ذا، لكن في الأخير رجعوا كلهم لمربع الحوار والتفاوض والتفاهم، ورجعوا يبنوا بلدانهم. وهكذا كثير من الدول، تشيلي، جنوب أفريقيا، باراغواي، كولومبيا، يعني أماكن كثيرة جدا مرت بصراعات وحروب أهلية عنيفة جدا، وسقطوا فيها ضحايا كثر، لكن في الأخير ما فيش يعني ما يمكن أن يغير هذا المشهد الكارثي إلا أنك تعود إلى السلام وللتفاهم وللتفاوض.
1: هل سيكون هناك حل شامل في قادم الأيام؟
0: هذا يعتمد الحقيقة أيضا على القوى المدنية، ويعتمد يعني ضغطنا نحن القوى المدنية، ضغط الشارع الآن وما يحصل، يعني ربما يعني يؤدي إلى أنه بالفعل يزداد الضغط على أصحاب القرار، على القوى المتحكمة يعني في الشأن اليمني، من أجل الخروج من نفق الاحتراب والأزمات إلى آفاق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.
1: أستاذة حورية، ما هي العوائق الحقيقية التي تمنع القوى السياسية اليمنية من صياغة مشروع وطني موحد يعيد للمواطن حقوقه الأساسية؟
0: كما قلت سابقا إلى أنه هي بنفسها يعني القوى السياسية يعني مش موجودة على الأرض، تعيش تشتت وتمزق وانقسام، يعني مش قادرة تقوم بدورها للأسف الشديد. يعني هي جزء من هذا المجتمع، هي جزء من الدولة، هي جزء من هذا المشهد.

0: وكان مفروض إلى أنها يعني لأنه أنت يمكن كثير منكم اطلع على تقرير مجموعة الأزمات الدولية في 2016 حينما يعني ذكروا إلى أنه يعني عملوا كذا استطلاع مع كثير من القوى السياسية ومع القوى المدنية وسألوهم يعني بالنسبة للحرب وهل يعني هذه القوى لديها استعداد للذهاب إلى سلام؟ يعني قالوا إنه إلى إنه الجميع يجمع على إنه ينبغي أن تنتهي الحرب، ينبغي أن ينتهي الصراع ونذهب إلى السلام. لكن يعني ذكر في هذا التقرير لأنهم لم يطرحوا كيف ممكن يذهبوا إلى السلام، لم يطرحوا مشروعاً، ليست لديهم رؤية، ليست لديهم خارطة طريق للذهاب إلى السلام. نحن القوى المدنية الحقيقة طارحين، يعني مثلاً حتى النساء، نحن في مبادرة مسار السلام، منظمة مبادرة مسار السلام، عندنا خارطة السلام النسوي فيها ماذا ينبغي أن يكون يعني في الجانب الأمني، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب العسكري، في الجانب الحقوقي إلى آخره. ففي اليمني مش معقول ما عندهم شعورية ولا عندهم القدرة على التفكير، بالعكس عندنا، لكن الآن نريد إنفاذ لهذه الرؤى. أيضا وهناك الآن أيضا بعض القوى بدأت تتشكل، بدأت أيضا مثلا المجلس الوطني الحضرمي، يعني بعض القوى بدأت تطرح يعني توجهاتها، بدأت تطرح آراءها. ونحن أيضا في التيار الوطني للسلام لدينا خارطة طريق وطارحين هذه المسائل، يعني لابد أنه الفرقاء يعودوا إلى مربع الحوار والتفاوض، لازم تكون في مرحلة انتقالية، لازم يكون في مسارات معينة، يعني في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي إلى آخره. ففي مش أنها ما عندناش، بس نريد الآن نريد أن تلتف كذا كتلة صلبة، كتلة تاريخية صلبة من قوى كثيرة، يعني لتشكيل ضغط من أجل الخروج من هذه الأزمة، من أجل الذهاب إلى سلام، سلام عادل، سلام لا يستثني أي قوة، سلام مستدام، حتى نضمن استدامة هذا السلام. أما إذا كان يعني سلام جزئي أو سلام غير عادل، هذا سوف يكون سلام هاش. ينبغي أن يكون سلام شامل وعادل وفيه مقومات الاستدامة.
1: هل هذا أصبح أقرب مما كان من سابق؟
0: أعتقد، أتصور لأنه خلاص الناس فاضت بهم، وحتى القوى السياسية ومن يمتلكون الميليشيات والذا، أعتقد أن الأمور صعبة صارت بالنسبة للجميع، وأنه يعني الجميع بدأ مقتنع لأنه لازم يتغير هذا الوضع الكارثي.
1: رسالتك الأخيرة في هذه الحلقة للقيادات السياسية الحالية وللشباب والذي فقد الثقة في كل المكونات المتواجدة على الساحة.
0: رسالتي الحقيقة إلى أن القوى السياسية تلملم شتاتها وتثق بقدرات شبابها ونسائها وتقدم الجديد، وأيضا يعني هي بنفسها. والحقيقة هنا أيضا أريد أن أثني على تكتل الأحزاب القوى السياسية المكون من 23 حزب، وذا يترأسهم الدكتور أحمد بن دغر. ربما هذه القوى السياسية تستطيع أن يعني تقدم مشروعا، تقدم تصور يعني يلبي تطلعات الناس. فأنا أتصور إلى أنه ربما يعني هذه تكون بادرة طيبة جدا باتجاه المستقبل، لملمة الحاضر ومعالجة الحاضر والذهاب إلى المستقبل.
1: رسالتك الأخيرة في هذه الحلقة للمواطن، وهل هناك بوادر مبشرة أن انفراجة قريبة وانتهي معاناة هذا المواطن الذي عانى الكثير وينتظر بصيص أمل؟
0: إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله يعني المواطن تعود له حقوقه وتستقر الأوضاع وتصل الخدمات إن شاء الله بإذن الله. عندي أمل كبير جدا.
1: نشكرك أستاذة حورية وزيرة حقوق الإنسان سابقا، نشكرك على حضورك معنا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بك في حلقة قادمة من برنامج كشملك، تكون الأوضاع تحسنت ويكون هناك خطوات سياسية متقدمة تنهض بهذا الوطن المقتول نهائيا خلال سنوات ماضية. لم ينهض هذا الوطن، منتظر المواطن أن يستشعر بالحياة في هذا الوطن الواسع الغني بثرواته وثقافته، ولكن هناك أحزاب سياسية انتهت ولم تقم بواجبها خلال فترات سابقة من أجل رفع المعاناة من على هذا المواطن خلال سنوات ماضية. لم نرى أي دور لهذه الأحزاب أو المكونات السياسية، على أمل أن تظهر مكونات سياسية جديدة تقوم برفع المعاناة من على هذا المواطن، تكون صوت لهذا المواطن في جميع المحافل. نشكرك مرة أخرى على حضورك معنا في هذه الحلقة، ونشكركم أعزائنا في كل مكان على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج كيش ملك. تقبلوا تحياتي، أنا ودام محمد مقبل ومخرج البرنامج عاصم حكيم، إلى اللقاء.
0: شكرا لكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: قصات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: معك جنن جنوني معك لو وين أنا أتبعك ما يهم لوين لو يعني مهما حصل نضوي مشاعر الوصل أحلى دويتو عسل ما مننا اثنين نكمل؟
1: لا لا
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: غلط سويتك إنسان.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: وجه القمر

0: أثنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر،

وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.